0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: يا أبو عيون من هدبها تعنيت، شو الفرق خبر بين نظرة ونظرة؟ نظرة ترد الروح إن صادفت ميت، ونظرة تفت القلب لو كان صخرة، ونظرة بها تنهاك إن كنت شطيت، وبثانية تصدر إلى القلب أمره، ونظرة ترحب بك مود إذا جيت، ونظرة بها غيظة ومنع وزجرة، ومنع وزجرة، ونظرة بها تلهيك إن شفتها سيف، ونظرة بها ترجع وفي الروح حسرة، أو راضية وتقول تسلم ولا خطيت، أو صاخفة كنبها تقول عثرة، أو التي تسحر في وادك تسديد، أو التي بها ترد ترى يفك سحرة، أو كاذبة تخدعك منها تشقيه، أو صادقة قلبك في لحظة تجره من خوفي العادل بلحظة تشقيه، من لي دهاني من عناده وغدره، وياني جوابه من عيونه حسيت به كيف ياخذ من الواشين حذرة، من زود حزني ولوعة البعد هليت دموع شوقي عبرة خلف عبرة، وكان اعتذاره نظرة له تمنيت منها، ولو أني بين سحرة ونحرة واكتمت ما بي لجل عينه وكفيت وحسب آلامي وانا قبلت عذره.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: يا الغامة هلية دوا رعدك وبرقك سرى، ترى دموع الكرام أشبه بمزنة الغمام، الغيم مزنة نتاجه عشب فوق الثرى، ودموع الأكرام تصنع حزن عند الكرام. المرء ماضيه يبقى معه مهما جرى، تاريخ الإنسان وسط الذاكرة له مقام، عين لها دهر ما ذاقت لذيذ الكرى، تحقق المستحيل وتبدأ في كل عام، ما طاح من دمعها فوق الخدود وجرى، الواجب الخد يستقبلها بالابتسام، هذه دموع الكريم الطيب اللي ظرى على مصادم كبار المعضلات الجسام، يوم انبرت له صواديف الزمان انبرى، لحلها رافع راياته حيل الأمام، لا يفرح الشامت اللي عنه محدنا درى، ما طاحت من القهر والعشق ولا الهيام، طاحت على اللي حضنها كان ظل وذرى، كانت بداية طموحاتها ما كانت ختام، الصبح يبدأ بطاريها لمنه طرى، والنامت الكون كله في عيونها ينام، وصى عليها رسول الله بين الورى 3 مرات لنسمع جميع الأنام، فرحمة الله لها من رب أم القرى، والخاتم الأنبياء مني عليها السلام، دمع العظيم افرحا بالأم يا من ترى، شعور لو جيت أبا وصفه شاب الكلام.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.

0: على الخليجية.
1: على الخليجية أشعار على الخليجية.
2: من قبل دفن بها جسمنا يدود في وحشة ظلمة علي ومخيفة ليت العمر يلي مضاني عود وهنا بشوف اللي عليه الهيفة برحبي الهوى وليته هود عالجرح لي زايد علي نزيفه الهم في صدري تراه تكود ونوح نوح يتيم في تصريفه بذكريات اللي بقت متيود مع صورة يا ما حلاها الشيفة قلبي على وجوده ترى متعود وشعور وده ما عرفت زييفه في عمر فيها جفوفنا تتيلود ودي قليبي ما يفارق طيفه وفي نزعتي طلبة طلبة ولا بازود ناظر فوادي يهتني بوليفه.
0: على الخليجية.

0: على الخليجية. أشعار فزاع على الخليجية.
1: يا صاحبي يلي لك العز نوماس، إن كان عندك علم محرجك اطره. الشعر ما هو حبر في يوف قرطاس ولا بحر تقدر تلاعب بشطره. الشعر بيتي يهزلك كل هوجاس، وانا البحر وانته من البحر قطره. الانسان مشكلته اذا ما له احساس، الناس بتفكيرها تصير خطره خطره، وهو يصبح خطر في عيون الناس. لذلك الانسان يحتاج فطره تحاول توازن امورها بمقياس، ولا يعامل من يعامل بطره. الطف كأنك ورد عانقه نسناس، واحسن كأنك عود فواح عطره. ولا تفتخر بالجاه أو قوة الباس، واحفظ من التاريخ حكمها وسطره. البيت لو قطره يشيد على أساس، مع مرور الوقت يختل قطره. خلد فعل وادعس على هامة الياس، العز مهما طال بيروح وطره.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.

0: الخليجية 1009.
1: يا شعار النبط في شرق ولا غرب، أنا ملزوم، أنا ملزوم أشنف سمع جمهوري من أشعاري،
2: من أشعاري، من أشعاري،
1: قصيد يجلي الضيقة عن الولهان والمهموم، له الحساد تشهد قبل ما تشهد لها أنصاري.

لا شفت لك إنسان معطى نعمة لا تحسده في رزقه المقسوم، ولا تسب الوقت ولا حظك وتزم خشمك ما يفيد الزوم. يوم عليك ويوم لك والدنيا ما ترحم الخادم ولا المخدوم.

لطاح قدرك من عيونه الخلايق، لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة ما هي فضيحة، وانتبه للحقايق، طيحتك من عينك هي اللي فضيحة.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: يلي ملكت الروح لا تتعب الروح، هون على روح تبى منك راحة، دار الخفوق اللي بالأشواق ملحوح، لح الغريب اللي نوى البعد زاحة، وارحم فؤاد متسلي والمزوح، وانت فهيم بسلوته وانشراحة، مضناك من فرقة جريح ومطروح، دامك بعيد من يداوي جراحة، جازيتني عن طول وجدي ومسبوح، بنار في قلبي مساها وصباحة، ما اقدر على بعدك وانا منك مذبوح، وش حيلة اللي في وش حيلتي في اللي عيونه سلاحة، قلبي من صدودك مثل طير مجروح، طاوي على كسر المحبة جناحة، شفتك بعيني بر في لجه يلوح، وانا غريق ولا عرف السباحة، حسنك وزينك مثل فني ولا بوح، خيم على قلبي غدر واستباحة، ليلي ونهاري في عنا شوق يا نوح، عطني من الأشواق يوم استراحة، يا ليت ترحم حالتي قبل أروح، وتروف باللي يعد شوفك رباحة، قل لي شعورك في صراحة وبوضوح، أنا أحبك قلتها في صراحة.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: واحد صفر صفر تسعة
3: الخليجية.
4: أحبك كثر ما قالوا، حبيبك ما درى عنك.
1: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.
5: الخليجية هي بس
1: 100% خليجية.

0: التضحية هذه تخلي بلدكم على مستوى يختلف تماماً عن الدول الباقية، وأنتوا استثمار هالبلد سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
1: يا صانع المجد وإشراقه، أرواح شعبك للميدان سباقة.
0: نحن عندنا مثل يقول وقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ لأن الإنسان بيحمي بيته عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملكه.

0: الخليجية الإماراتية،
1: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين، عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين. بهمة عالية لا تلين ولا تستكين،

0: الشعار في الساعة. الشعار في الساعة على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: يا ماخذ الأول بحسنك على فصلك قلبي إلى رحت ولا جيت لك مرقى الشوق وسط الحشا كأنه مخصص لك غلاك ثابت ما هو ينزل ولا يرقى يناوي البعد لا تجرحني بنصلك ترى المحبين في بحر الهوى غرقا ومدامك مصمم مصمم فمن أصلك الطيب إنك تراعي كبدي الحرقا أرجوك قبل الوداع أريد من مصلك جرأة تخفف علي لناحة الورقا عضوية القلب ما تقدر على فصلك ما دمت في القلب ثابت كنك البرقا أقول مرخوص والخفاق يرخص لك لو وصل يرضك وصلك لي سما زرقا أغلاها للوصل ما دامك على وصلك وإلى نويت الفراق أغلاها للفرقة
0: أشعار فساع على الخليجية
1: أشعار فساع على الخليجية.

0: صمت بلا صورة.
1: حدثت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مناهج التدريب الخاصة بالمتقدمين على رخصة القيادة لفئة المركبات الخفيفة، بما يتواكب مع التحسينات وتطورات التكنولوجية في أنظمة القيادة بالمركبات الحديثة المزودة بأنظمة مساعدة السائق المتقدمة.
2: حملة المسؤولية المجتمعية قولوا فعل، انطلاقا من قناعة راسخة بأن المسؤولية المجتمعية لم تعد مجرد مبادرات موسمية أو التزام مؤسسي تقليدي، بل أصبحت ممارسة فعلية للأثر وجزءا أساسيا من استدامة الأعمال وقدرتها على النمو والتنافسية.
3: في إطار جهود الهيئة السامية إلى ترسيخ مكانة مكتبات دبي العامة بوصفها منصات ثقافية معرفية نابضة بالحياة.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: بتوجيهات محمد بن راشد، دبي الإنسانية تستكمل عمليات الجسر الجوي لمكافحة إيبولا في الكونغو. سلطان القاسمي يوجه بمسار بديل للشاحنات في مدينة الذيد. البحرين إطلاق صافرات الإنذار والتصدي لهجمات إيرانية.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: صباح الخير وأهلا بكم في أولى نشراتنا الإخبارية من مركز أخبار ARN، أقدمها لحضراتكم فاطمة الملة. بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، سيرت دبي الإنسانية شحنة جوية إغاثية ثانية دعما لجهود الاستجابة الطارئة المستمرة لتفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية عبر أوغندا، وذلك بتنسيق وثيق مع المديرية العامة للحماية المدنية وعمليات المساعدات الإنسانية الأوروبية التابعة للمفوضية الأوروبية، وحملت الطائرة وهي من طراز بوينغ 747 ووفرها جناح دبي الملكي شحنة متجهة إلى أوغندا تضم نحو 60 طنا متريا من المساعدات الإنسانية والطبية الحيوية مقدمة من شبكة مستودعات الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية التابعة لبرنامج الغذاء العالمي ومنظمة الصحة العالمية واليونسف. وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بإعادة تأهيل الموقع الأثري على شاطئ اللؤلؤية في مدينة خرفكان وإيجاد مسار بديل للشاحنات العابرة في مدينة الذيد، بما يضمن عدم مرورها وسط المدينة ونقل مقار الدوائر الحكومية في الذيد وتحويلها إلى مباني جديدة ذات طابع معماري مميز.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى آخر أخبار المنطقة والعالم، وبداية من الكويت، حيث أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي صباح اليوم أن منظومات الدفاع الجوي الكويتية تتصدى حاليا لأهداف جوية معادية وفق الإجراءات العملياتية المعتمدة. كما أعلنت وزارة الداخلية البحرينية صباح اليوم إطلاق صافرات الإنذار للمرة الثانية داعية المواطنين والمقيمين إلى الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن ومتابعة المستجدات عبر القنوات الرسمية. قال الجيش الأمريكي أنه شن ضربات جديدة على إيران يوم أمس بعد أن تعهد الرئيس دونالد ترامب بالرد على إسقاط طائرة هليكوبتر هجومية أمريكية من طراز أباتشي خلال الليل. وسع الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية جنوبي لبنان يوم أمس مستهدفا مناطق عدة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى بتزامن مع إصدار إنذار عاجل بإخلاء مدينة صور ومحيطها تمهيدا لشن هجمات جديدة وسط تحذيرات أممية من تداعيات التهجير القسري وتصاعد خروقات وقف إطلاق النار. هذا وقد قتل 11 شخصا وأصيب 44 آخرون في غارتين إسرائيليتين على مدينة صور جنوب لبنان يوم أمس، وكان مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة اللبنانية قد أعلن في وقت سابق أن الحصيلة التراكمية الإجمالية للهجمات الإسرائيلية على البلاد ارتفعت منذ الثاني من مارس الماضي وحتى يوم أمس إلى 3666 قتيلاً و 11321 جريحاً. إلى الشأن الفلسطيني، أعلنت دول غربية فرض حزمة جديدة من العقوبات على جهات وشخصيات مرتبطة بتوسيع الاستيطان وعنف المستوطنين في الضفة، وأعلنت بريطانيا وفرنسا وكندا والنرويج وإسبانيا ونيوزيلندا فرض عقوبات على الشبكات التي تسهل عنف المستوطنين الإسرائيليين في الضفة، فيما حظرت فرنسا دخول وزير المالية الإسرائيلي بتسليل سموتريتش. وقدمت بريطانيا مساعدات مالية وإنسانية للسلطة الفلسطينية وغزة، وحذرت الشركات من النشاط في المستوطنات غير القانونية مؤكدة دعم حل الدولتين. أعلن الجيش الباكستاني يوم أمس مقتل جندي و14 مسلحا خلال عملية أمنية في إقليم بلوشستان جنوب غربي البلاد، وذكرت إدارة العلاقات العامة للجيش الباكستاني في بيان أن معلومات استخباراتية أفادت بوجود مسلحين في منطقة نال التابعة لمقاطعة خضدار في إقليم بلوشستان كانوا يخططون لشن هجمات على مركز الشرطة وعدد من المصارف في المنطقة. وأضاف البيان أن العملية شهدت تبادلا كثيفا لإطلاق النار، أسفرت أيضا عن تدمير 4 مركبات كانت تستخدمها المجموعة المسلحة وتفكيك وتدمير عبوات ناسفة بدائية الصنع. ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى 598 حالة، وأظهرت بيانات حكومية أصدرتها السلطات الصحية يوم أمس أن عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس بلغ 115 حالة. أما في ملف وباء الكوليرا، أعلنت منظمة أطباء بلا حدود أن تفشي هذا الوباء في ولاية بورنو شمال شرقي نيجيريا أسفر عن وفاة 74 شخصا وإصابة أكثر من 7000 آخرين منذ بداية مايو الماضي. وقالت المنظمة إن المرض انتشر في 14 منطقة حكومية محلية من أصل 27 في الولاية. إذن بهذا الخبر أصل وإياكم مستمعين الكرام إلى ختام هذه النشرة الصباحية، قدمتها لحضراتكم من مركز أخبار ARN. أينما كنتم دمتم في رعاية الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: الجو جوكم

0: الساعة 7 في استديوهات الخليجية، وصبحكم الله بالخير.
1: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
0: الخليجية كانت الأثير 1-0-0-9.

0: أكسجين على الخليجية.
1: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصباح الخير، وأهلا وسهلا ويا هلا ويا مرحبا بكل مستمعينا اللي يسمعونا واللي متابعينا واللي منضمين إلينا في هذه اللحظات الأولى من خلال أوتو بوصولنا إلى يوم الأربعاء منتصف الأسبوع بتاريخ 10 يونيو 2026 7:05:52. ونوجه التحية الصباحية لكل من يسمعنا ويتابعنا في هذه اللحظات من خلال شاشة الرسائل والمسجات. صباح الخير لك يا عبير، حياك الله ويا مرحبا بك. حنان محمد الشحي ايضا يسعد صباحك، تحيه خاصه وصباح مليء بالورد لخريفه وسلطان سايرين المدرسه في هاي اللحظات، ان شاء الله توصلون بالسلامه ويكون يوم دراسي موفق عليكم. ما نبغيكم شي تكاسلون وخلاص ما نبغى نسير المدرسه، لا ترى ماشي باقي، خلاص شوي وبتخلصون ان شاء الله عقب تستانسون في الاجازه الصيفيه. اوكي متفقين يا خليفه وسلطان؟ اوكي سمعت انا انتم قلتوا متفقين. صباح الخير لك يا مريم، حياك الله ويا مرحبا بك. ايضا صبحك الله بالخير مستمعنا محمد فاضل سعيد لوتا، ويسعد صباحك وشكرا لتواصلك ويانا. خلوني اذكركم بوسائل التواصل على اساس تكونوا مستعدين وجاهزين لتفاصيل موضوعنا الاول. عندكم رقم الاس ام اس 4000، وعندكم التطبيق المجاني والخاص بالخليجيه. نستقبل منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا. السؤال متعلق بحقيبة السفر، أوكي؟ هذا بيكون سؤالنا متعلق بحقيبة السفر. نسأل هذا السؤال في هاي اللحظات من خلال اختار، وننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم يعني.
3: اختار.
2: الكل بيسافر، اللي شال حقيبة سفر غالية واللي شال حقيبة سفر عادي، يعني شار انها يمكن من محل متواضع، الكل يقدر ترى يسافر. لكن سؤالي لمستمعينا في هاي اللحظات، ويمكن حد منكم يعني سبق وقام بعملية شراء لحقيبة سفر باهظة الثمن، اوكي، فيمكن تكون عند الإجابة أدق أكثر عن غيره، والباقيين نحتاج منكم تحللون هذا الموضوع. ليش بعض الناس يحبون يشترون حقائب سفر باهظة الثمن؟ يوم نتكلم عن السعر الغالي فنحن ما نتكلم عن 1000 و2000، نحن نتكلم عن خلونا نقول 6000 وفوق، أوكي 6000 وفوق. فهذا سؤالي لمستمعينا، ليش بعض الناس يحبون يشترون حقائب سفر باهظة الثمن؟ حطوا في بالكم ترى الحقائب في موظفين يشلون هاي الحقائب، ما أعرف كيف يتعاملون وياها، أيضا وقت السير يوم تدور هاي الحقائب نفس الشيء، في موظفين يحطونها على السير، يعني هاي الأمور ترى ما تحصل برقة وبشكل يعني لطيف وجنتل، لا شوي يعني الموضوع فيه دفاشة مثل ما نقول. فسؤالي لمستمعينا، لماذا هناك ناس تميل لشراء حقائب السفر الباهظة عكس بعض الناس اللي يشترون عادي حقائب يمكن حتى أصلا من محلات متخصصة ببيع حقائب السفر، لكن ما تبيع هاي الحقائب بهاي الأسعار الباهظة؟ ممكن مثلا تحصلون عندهم ست كامل على سبيل المثال ب2000 درهم، لمثلا على سبيل المثال حقيبة كبيرة متوسطة وكريون ثلاث حقائب بهذا السعر ممتاز، تعرفون ان مثلا هاي الماركة مشهورة بهذا الشيء، تعرفون ان الشنط ما شاء الله تبارك الرحمن بتكد وياكم عمر، تعرفون ان عليها ورنتي، تعرفون كل هاي الاشياء، فتقولون برايي يعني نحن نسافر وايد فبنحط هذا المبلغ مثلا على هاي الحقائب. وحد يقول لا يعني انا ما بخسر على الحقائب، بشتري حقائب بسعار مثلا متواضعة وبسيطة. لكن احنا اليوم سؤالنا عن هاي الفئة، ليش ترى هناك فئة تحب تشتري الحقائب الباهظة؟ هذا سؤالنا لهذا اليوم، فبننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الاسم 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. مشاركاتكم ننتظرها أكيد مع أسماءكم الثلاثية، وبنشوف عاد رأيكم في هذا الموضوع وتحليلكم له أيضا. لنا عودة من بعد دقائق، ويسعد صباح الجميع.
0: هو الخليج على الخليجية.
2: وزيارة سريعة لسمى العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 41، المنامة 30 33، الدوحة 31 42، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 31 42، أما الكويت 31 39، وأخيرا الرياض 30 43.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: تعبت أدور لك عذر كل ما خطيت، عافتك نفسي عقب كثر الخطايا، كنت أغفر الزلات عنك إذا جيت، عادت جروحي منك صدق النوايا، كنت أشربك وضماك وشربك وسقيت مع الرحيق العذب سمك تهايا، يا ليتني كنت أختصر حالة الميت، ويا ليت كنت في يوم تصدق معايا، من غبت عني والجفن للسهر بيت، ما غض لي طرف يشوفك منايا، وإذا تذكرت المواصل تمنيت ألم لمجروحي ولاقي دوايا، ما يفيدني منك الندم لو ترجيت، ما يفيد لو تلثم ذواري خطايا، عهدي عليك اليوم من يوم ما كفيت سلام يا وقت رميته ورايا.
1: على الخليجية.
3: حول كل تجربة تسوق إلى فرصة للفوز بمنزل الأحلام بالشراكة مع غرف دبي. أنفق 500 درهم لدى المتاجر المشاركة في دبي هذا الصيف، امسح الإيصال لتدخل في سحب الفوز بواحدة من 12 شقة من بنغاتي للتطوير العقاري. حقق حلمك بامتلاك شقة في دبي. للمزيد قم بزيارة winyourhomeindubai.com.
4: واحد ولا اثنين؟ معقول ثلاثة؟ لسه كثير، خلوني أختصر لكم. 7% سنوياً هي عوائدكم المتوقعة المقدمة من الصكوك الوطنية. نعم 7%، ادخروا لتعززوا عوائدكم وفرصكم للفوز بمكافآت ب36 مليون درهم. لا تضيعوا الفرصة، فالعوائد أعلى والفترة محدودة. حملوا تطبيق الصكوك الوطنية أو اتصلوا على 600-522-279. تطبق الشروط والأحكام.
5: الجو حر والملل مسيطر والتخطيط متعب، الجواب ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.

0: اختار في اختار اليوم كان سؤالنا مش عن السفر بل عن حقائب السفر، وسألناكم هذا السؤال، قلنا لماذا يميل البعض لشراء حقائب السفر باهظة الثمن؟ تكون وايد غالية، ونحن نتكلم عن أسعار تتعدى 6000 درهم وصولا إلى 25000، وصولا إلى أكثر من ذلك بالمناسبة. اوكي، فطبعا احنا يوم نتكلم عن اسعار الحقائب، حقائب السفر هذه الباهظه، فهي تتباين باحجامها المختلفه، ما بين احجام كبيره، احجام خاصه بالطياره اللي نشيلها ويانا في الطياره، الكاريون، او حتى احجام الشحن، الحقائب، حقائب السفر اللي تدخل في الكارغو. فسألناكم هذا السؤال وقلنا بنشوف رأيكم في هذا الموضوع وتحليلكم، وقد تكونون من الناس اللي يميلون لشراء حقائب السفر الباهظة. حنان الشحي تقول الجودة العالية وتتحمل يعني الضغوطات. سعيد سالم يقول ضمان وجودة، وحاط لنا عادة اسم ماركة معينة. محمد فاضل يقول حق تجهيز السفر لقضاء إجازة الصيف. مي علي تقول قيمة مقابل المال، الشنط الغالية تتحمل السفر المتكرر وتحافظ على مكونات الحقيبة الغالي ثمنه فيه. أيضا عندنا مريم لأنها تعطي مظهر فاخر ومكانة اجتماعية. هند محمد لجودة التصنيع والمتانة وتعيش لسنوات طويلة. مريم محمد لحب العلامات التجارية الفاخرة والتميز. هند مشاركتنا، لو شاركينا بأسمك الثلاثي، تقول لأنها توفر راحة أكبر أثناء السفر. عمر كيف يعني توفر راحة أكبر يا هند؟ هاي بيد الزونها وهاي بيد الزونها، ها كيف يعني؟ ولا هاي سلسة أكثر؟ شو رايك انت بعجلاتها يعني؟ عمر مشاركنا يقولنا لأن شراء الأشياء الفاخرة يعطيهم شعور بالسعادة والرضا. أخيرا محمد، ولو تشاركونا بأسماءكم الثلاثية، يقول أن بعض الناس يعتبرونها استثمار أو تحافظ على قيمتها. شوفوا، حطوا في بالكم بأن حتى ترى الحقائب باهظة الثمن، يعني مثلا إذا أنتم بتحطونها في سايرين تسوون تشيك إن مثلا لحقائبكم، وهي حقائب السفر الكبيرة، ترى ممكن تتشمخ يعني مع كثرة الاستخدام، مع التنقل من مطار إلى آخر، بسبب يعني معاملة الموظفين لهاي الحقائب وكيف يحطونها، صح؟ فهذا بعد يعني ممكن يأثر حتى على الحقائب باهظة الثمن بمظهرها الخارجي. ممكن حتى على فكرة في بعض الأحيان يعني تصيبها بعض الانثناءات، وممكن حتى تتعفص من أماكن معينة حتى لو كانت غالية. حطوا هاي الأشياء في بالكم. نحن الحين نتكلم عن الحقائب الكبيرة، طبعا الحقائب الكاريون إن شاء الله ما عليها شرطة، ممكن تأخذونها وياكم في الطيارة. هذه بعض المشاركات اللي وصلتنا من مستمعين حتى هاي اللحظات من خلال اختار. نحن بننتظر منكم مشاركات إضافية أكثر وأكثر تخبرونا فيها، يا ترى لماذا يميل البعض لشراء حقائب السفر باهظة الثمن؟ نتكلم عن آلاف الدراهم لشراء هذه الحقائب بأحجام بالمناسبة مختلفة، سواء كانت كاريون ولا كانت خاصة بحقائب الشحن. سننتظر منكم مشاركاتكم مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. صباح الخير لك يا يمع الشامسي، وصبحكم الله بالخير يا علي وخليفة ولطيف وزايد. نتمنى لكم يوم سعيد وتوصلون بالسلام لمدارسكم، ويوم دراسي موفق وجميل عليكم جميع. لنا عودة من بعد دقائق، وفي انتظار مشاركاتكم وتواصلكم ويانا.
1: الخليجية الإماراتية.
2: عندما تحدث يوما حكيم الأمة، حكيم الأمة.
3: يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
2: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: أسطورة الإحساس وصوت مصر الذي يأسر القلوب. أنغام في ليلة استثنائية تأخذكم في رحلة من المشاعر والإبداع. استعدوا للسحر الألحان يوم 19/6 في كوكاكولا أرينا من تنظيم مومنتس إيفنتس، الراعي الإعلامي الخليجية 1009.
1: وين تروح ما يمديك لو ترجع السما بجي.
0: لا تفوتوا الفرصة لحضور هذا الحفل المبهر. احجزوا تذاكركم الآن عبر بلاتينوم ليست أو موقع كوكاكولا أرينا.
1: بشارك من يحبك فيه.
2: خلكم مستانسين ويانا على 1009 الخليجية.
3: كم مرة سمعت اليوم ماما بابا أنا ملان؟ هذه علامة. الجواب ياس. أربع مدن ترفيهية مستحيل يملون فيها. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن حصريا عبر yasisland.com.
4: باقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر.
5: تجربة تعيشها لحظة بلحظة تبدأ من فلاي دبي. دروب كثيرة وأحلام مختلفة تبداها نفس اللحظة. هني رحلتك تصير قصة تبدأ من فلاي دبي.

0: السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: إليكم المشهد الحالي في الشوارع والطرقات الرئيسية المؤدية لمدينة دبي في هذه اللحظات. شارع الاتحاد للأسف يعاني من ازدحام مروري بالاتجاه إلى ما بعد تقاطع المولة بلازا، وبالنسبة لشارع الشيخ محمد بن زايد الازدحام أيضا بادي للقادمين من إمارة الشارجة من قبل سيتي سنتر الزاهية، وبالاتجاه إلى ما بعد أو بالاتجاه إلى منطقة الكصيص، من بعد ذلك تتحول الحركة إلى كثافة مركبات ممتدة إلى ما بعد جسر سيتي سنتر مردف، وستسلك الحركة قليلا بتردون بتواجهونها من عقب جسر سوق التنين. أيضا بالنسبة لشارع الإمارات العابر هناك ازدحام مروري من عقب منطقة حي براشي وبالاتجاه إلى منطقة الخوانيج في دبي. وبالنسبة لشارع الشيخ زايد في هذه اللحظات اللي أشوف الحركة طبيعية وانسيابية، أما عن شارع راس الخور فعليه في هذه اللحظات كثافة مركبات، من بعد ذلك تسلك الحركة قليلا بالاتجاه إلى شارع الخيل وبترجعون بتواجهون كثافة مركبات ممتدة إلى ما قبل جسر دبي هيلز مول. أتمنى السلامة للجميع، هلا هلا في عماركم، توصلون بالسلامة على تايم وان تايم، ربي يحفظكم.
3: تدور على مكان يخلي الأطفال في قمة الحماس؟ احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.
4: اختار
2: اليوم من خلال اختار كان موضوعنا الأول عن حقائب السفر باهظة الثمن، ومستمعينا كان يعني لهم وجهة نظر ورأي في هذا الموضوع، ولكن هذا الحديث سيقودنا إلى ورشة صغيرة موجودة في ألمانيا، وهي كانت الورشة الأولى تحديدا في منطقة يسمونها هاي المنطقة في كولونيا، موجودة منطقة صغيرة لشخص طبعا قرر أن يطلع بهاي الورشة الأولى، وهذا الكلام طبعا سنة 1898 اللي هو مؤسسها بول مورزك. توقع اليوم أنتم سمعتوا عن ريموا ماركة الحقائب الباهظة، واليوم أصبحت موجودة في السوق وتشوفونها بشكل كبير متداولة ما بين عشاق السفر وما بين الناس اللي يعني دايما يرتادون في خلونا نقول رحلات حياتهم بتواجدهم أكيد طبعا في المطار. حد من الناس ما عنده مشكلة يدفع مبلغ كبير على هذه الحقائب، وحد يرى لا يعني ما يناسبني الوضع. هذا الشيء شفناه مع ماركة ريموا، لأن ما باعت الناس بس شنطة سفر، باعت شعور الهيبة لهؤلاء الأشخاص، باعتهم إحساس أن حتى السفر مهم جدا ولهيبته وله مكانته. فكيف هاي القصة بدت من هذاك العام ولين اليوم محافظة على نفس الشعور؟ في البداية طبعا كانوا يصنعون حقائب سفر للمهنيين والمسافرين، من بعد ذلك خذت لاين آخر ريموا مع الوقت طبعا، وتحولت إلى اسم معروف وكبير جدا في عالم الحقائب الفاخرة. زين، لقت صيت وزخم أكبر بعد ما انضمت وأصبحت جزء في سنة تقريبا 2016 لمظلة LVMH اللي تحتها أكثر عن براند مختلف. لكن فكرة ريموا الحقيقية يعني أنهم ترى ما يبيعون فقط شكل، ما يبيعون فقط شعور، لا هم يبيعون حتى إحساس بالخفة وأنت تتنقل في باستخدامك لهذه الحقيبة، واحدة من حقائبهم. فالموضوع مش بس شكل، البراند بنى سمعة على الخفة، يستخدمون الألمنيوم بشكل كبير جدا، وهناك متانة في نفس الوقت، التصميم الصناعي واضح بشكل كبير جدا لدرجة أن الحقيبة نفسها أصبحت جزء من صورة الشخص، مش مجرد شيء يحمل فيه أغراضها الخاصة. واليوم طبعا ريموا عندهم حوالي 3000 موظف حول العالم في 120 نقطة تصليح عندهم، حتى الشنط الجديدة اللي تشترونها أو اللي اشتريتوها بعد تاريخ 25 يوليو 2022 عليها لايف تايم جارنتي، طبعا على الأضرار الوظيفية. ومن ناحية السعر ترى تعتبر حقائبهم أسعارها مرتفعة بالمناسبة، إحنا نتكلم عن شيء سعره مرتفع، لكن هناك من يؤمن بأن الجودة وايد مهمة، يحتاجون إلى اللايف تايم جارنتي، فليش لا ممكن أن نحط هذه المبالغ الباهظة على هذه الحقائب المصنوعة لما بقول فئة معينة من الناس لمحبي هذا النوع، لأنه يدفع على اسم وعلى تصميم وعلى ضمان، وهذا الشيء يخليه يحس أنه هذا استثمار طويل بشراء لهذه الحقيبة. فهذا طبعا يعتمد على الشخص، يعتمد على دخله، يعتمد على شكثر يسافر، يعتمد على فريق ومحبي هذه الحقائب الباهظة ريموا. وعلى فكرة يعني إحنا اليوم تكلمنا عن براند معين، لكن هذا لا يعني، هذا لا يعني بأن الحقائب اللي أصلا متخصصة من سنين أيضا طويلة، مثل على سبيل المثال سامسونايت، دلسي، غيرها من هاي البراندات المتعلقة بالحقائب، مش معناته أنهم ما يقدمون جودة ممتازة، لكن هذا يعتمد على عقلية الإنسان، على خلونا نقول قناعاته، وعلى نوع الحقائب اللي يفضل أنه يقتنيها. واليوم نرى بأن هناك فئة كبيرة من الناس فعلا تحب حقائب ريموا، وهناك الفئة الأخرى اللي تحب الحقائب الثانية، ويرى بأن مثلا حقائب القطع القماشية مثلا أفضل من الحقائب المصنوعة واللي تكون ستيف وثابتة وتأتي بشكل البوكس. فيعتمد على عقلية الإنسان، على ايش كثر هو يشيل الأغراض، على وين يسافر، على وين يتنقل، كل هاي الأمور ترى تلعب دور في عقلية الإنسان. فاليوم نحن فهمنا من مستمعينا من تحليلهم شعور الإنسان إذا قرر أنه يشتري حقيبة باهظة الثمن، واعتقد كلها تصب في مصب واحد اللي هي الفكرة اللي تكلمنا عنها، عن الحقائب الباهظة وعن قصة حتى ريموا الألمانية. بنتكلم عن التفاصيل أكثر وعن موضوع إضافي أكثر إن شاء الله في فقرتنا القادمة، وبننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية.
5: لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، التي أعطت فما بخلت، بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزار على الخليجية.
2: قال كم عمرك؟ وقلت العمر زايد. قلت لك عمري 100 مرة وعيده. كان عمر الشاعر بحسب القصايد يعتبر عمري 300 قصيدة. واعتبرني من مواليد الفرايد، من بنات الفكر جابتني فريده. في سما الأشعار بالإبداع رايد، شاعر يسمو إلى الإبداع سيده. والقديمة لذ لكن الجدايد، تحيي الميت من الشوق وتعيده. في حياته ما يعرف السيف سايد، المغامر لحظته عندها سعيده. في رقبة المجد علق له قلايد، صورة مرسومة بسبابته ايده. وانعشق ما يعشق الا كل كايد، جارح ما ينكف الا معها صيده. وانت يلي في بنات الغيدة قايد، هل تحيد الوصل ولا ما تحيده؟ في وطن زايد وشوق القلب زايد، عن سؤالك والجواب هنا نعيده.
0: أشعار فزاع، أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
3: الخليجية 1009.
4: ارتقي إلى الأفضل هذا الصيف مع جيتور. استفد من عرض اشتري الآن وادفع العام المقبل بدون ضريبة القيمة المضافة أو فائدة 0% وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. واحصلوا أيضا على السداد النقدي يصل إلى 7,000 درهم على طرازات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهم فقط. لمعرفة المزيد زوروا معارض جيتور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق شروط والأحكام.
5: هذا صيف أعد اكتشاف الإمارات مع أورا، برنامج ولاء مصمم لمدى الحياة. تسوق وتناول الطعام واربح مكافآت من علامات تجارية مثل أولتا بيوتي وفيكتوريا سيكريت وفوتلوكر وغيرها. حمل تطبيق أورا اليوم لتتمتع بمزايا حصرية للأعضاء في جميع أنحاء الإمارات.
6: مسافر تشجع فريقك المفضل في كندا، المكسيك أو الولايات المتحدة الأمريكية؟ لا تفوت أروع اللحظات وشاركها مع أحبابك مع باقات التجوال. اختر الباقة اللي تناسبك ابتداء من 150 درهم. للتفاصيل زر تطبيق E&UAE، تطبق شروط والأحكام. E&، دايما في أكثر.
7: للعوائل اللي عيالهم ملانين، ها

تسيروا جزيرة ياس واستمتعوا بإجازة عائلية كلها وناسة. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن حصريا على yasisland.com.

0: صمت بلا صورة.
1: حدثت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مناهج التدريب الخاصة بالمتقدمين على رخصة القيادة لفئة المركبات الخفيفة، بما يتواكب مع التحسينات والتطورات التكنولوجية في أنظمة القيادة بالمركبات الحديثة المزودة بأنظمة مساعدة السائق المتقدمة.
2: حملة المسؤولية المجتمعية قولوا فعل انطلاقا من قناعة راسخة بأن المسؤولية المجتمعية لم تعد مجرد مبادرات موسمية أو التزام مؤسسي تقليدي، بل أصبحت ممارسة فعلية للأثر وجزءا أساسيا من استدامة الأعمال وقدرتها على النمو والتنافسية.
3: في إطار جهود الهيئة السامية إلى ترسيخ مكانة مكتبات دبي العامة بوصفها منصات ثقافية معرفية نابضة بالحياة.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: بتوجيهات محمد بن راشد، دبي الإنسانية تستكمل عمليات الجسر الجوي لمكافحة إيبولا في الكونغو. سلطان القاسمي يوجه ببناء سوق تراثي يطل على الشاطئ اللؤلؤي بخرفكان. الجيش الأردني يعلن اعتراضه وإسقاط 5 صواريخ أطلقت من إيران.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: نجدد التحية في هذه النشرة الصباحية، أقدمها لحضراتكم فاطمة الملة. بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، سيرت دبي الإنسانية شحنة جوية إغاثية ثانية دعما لجهود الاستجابة الطارئة المستمرة لتفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية عبر أوغندا، وذلك بتنسيق وثيق مع المديرية العامة للحماية المدنية وعمليات المساعدات الإنسانية الأوروبية التابعة للمفوضية الأوروبية. وحملت الطائرة وهي من طراز بوينغ 747 ووفرها جناح دبي الملكي. حملت شحنة متجهة إلى أوغندا تضم نحو 60 طنا متريا من المساعدات الإنسانية والطبية الحيوية مقدمة من شبكة مستودعات الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية التابعة لبرنامج الغذاء العالمي ومنظمة الصحة العالمية واليونسف. وفي السياق، ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى 598 حالة، وبلغ عدد الوفيات 115 حالة. وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بإعادة تأهيل الموقع الأثري على الشاطئ اللؤلؤي في مدينة خرفكان وإيجاد مسار بديل للشاحنات العابرة في مدينة الذيد، بما يضمن عدم مرورها وسط المدينة ونقل مقار الدوائر الحكومية في الذيد وتحويلها إلى مبان جديدة ذات طابع معماري مميز.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى آخر أخبار المنطقة والعالم، نبدأها بالكويت، حيث أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي صباح اليوم أن منظومات الدفاع الجوي الكويتية تتصدى حاليا لأهداف جوية معادية وفق الإجراءات العملياتية المعتمدة. كما أعلنت وزارة الداخلية البحرينية صباح اليوم إطلاق صافرات الإنذار للمرة الثانية داعية المواطنين والمقيمين إلى الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن ومتابعة المستجدات عبر القنوات الرسمية. وبدورها أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية اليوم أن أنظمة الدفاع الجوي الأردنية اعترضت وأسقطت اليوم 5 صواريخ أطلقت من إيران باتجاه منطقة الأزرق بمحافظة الزرقاء. ونقلت وكالة الأنباء الأردنية بترا عن مصدر بالقوات المسلحة الأردنية توضيحه أن عمليات الاعتراض نتج عنها سقوط عدد من الشظايا دون وقوع أي إصابات بشرية أو أضرار مادية، مشيرا إلى أن الفرق الهندسية تعاملت مع مخلفات تلك الصواريخ لضمان عدم وجود مواد متفجرة داخلها. وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية تتابع التطورات والمستجدات الإقليمية الراهنة، وأنها تعمل ضمن أعلى درجات الجاهزية لحماية أجواء المملكة والدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها، ولن تسمح بأي انتهاك للمجال الجوي الأردني من أي طرف كان. قال الجيش الأمريكي أنه شن ضربات جديدة على إيران يوم أمس بعد أن تعهد الرئيس دونالد ترامب بالرد على إسقاط طائرة هليكوبتر هجومية أمريكية من طراز باتشي خلال الليل. وسع الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية جنوبي لبنان يوم أمس مستهدفا مناطق عدة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى بالتزامن مع إصدار إنذار عاجل بإخلاء مدينة صور ومحيطها تمهيدا لشن هجمات جديدة وسط تحذيرات أممية من تداعيات التهجير القسري وتصاعد خروقات وقف إطلاق النار. هذا وقد قتل 11 شخصا وأصيب 44 آخرون في غارتين إسرائيليتين على مدينة صور جنوب لبنان يوم أمس. وكان مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة اللبنانية قد أعلن في وقت سابق أن الحصيلة التراكمية الإجمالية للهجمات الإسرائيلية على البلاد ارتفعت منذ الثاني من مارس الماضي وحتى يوم أمس إلى 3666 قتيلا و11301 21 جريحا. أعلنت دول غربية فرض حزمة جديدة من العقوبات على جهات وشخصيات مرتبطة بتوسيع الاستيطان وعنف المستوطنين في الضفة، وأعلنت بريطانيا وفرنسا وكندا والنرويج وإسبانيا ونيوزيلندا فرض عقوبات على الشبكات التي تسهل عنف المستوطنين الإسرائيليين في الضفة، فيما حظرت فرنسا دخول وزير المالية الإسرائيلي بتسليل سموتريتش. وقدمت بريطانيا مساعدات مالية وإنسانية للسلطة الفلسطينية وغزة، وحذرت الشركات من النشاط في المستوطنات غير القانونية مؤكدة دعم حل الدولتين. أعلن الجيش الباكستاني يوم أمس مقتل جندي 14 مسلحا خلال عملية أمنية في إقليم بلوشستان جنوب غرب البلاد. وذكرت إدارة العلاقات العامة للجيش الباكستاني في بيان أن معلومات استخباراتية أفادت بوجود مسلحين في منطقة نال التابعة لمقاطعة خضدار في إقليم بلوشستان كانوا يخططون لشن هجمات على مركز شرطة وعدد من المصارف في المنطقة. وأضاف البيان أن العملية شهدت تبادلا كثيفا لإطلاق النار، أسفرت أيضا عن تدمير 4 مركبات كانت تستخدمها المجموعة المسلحة وتفكيك وتدمير عبوات ناسفة بدائية الصنع. وصل رجال الإنقاذ البحث في المباني المدمرة جنوب الفلبين للتأكد من عدم وجود أشخاص عالقين بعد أحد أقوى الزلازل التي ضربت البلاد خلال نصف قرن، وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 37 شخصا وتشريد أكثر من 32,000 آخرين. وبحسب السجلات الرسمية يعتقد أن 4 أشخاص فقط في عداد المفقودين في مقاطعات الجنوبية القريبة من موقع الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجة، لكن مكتب الدفاع المدني الفلبيني أقر بضرورة تفقد عدد من المباني المنهارة والمتضررة بشدة بشكل دقيق لاحتمال وجود ناجين أو ضحايا. في الختام، أعلنت منظمة أطباء بلا حدود أن تفشي وباء الكوليرا في ولاية بورنو شمال شرقي نيجيريا أسفر عن وفاة 74 شخصا وإصابة أكثر من 7,000 آخرين منذ بداية مايو الماضي. وقالت المنظمة إن المرض انتشر في 14 منطقة حكومية محلية من أصل 27 في الولاية. ختام النشرة الصباحية، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: ثمان هي الساعة في استديوهات دانة الأثير، وصباح الخير.
6: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.

0: صوته. أكسجين على الخليجية.
1: بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي.
2: حياكم الله مستمعين من جديد من خلال دارة الأثير 1009. نوجه التحية الصباحية لكل اللي يسمعونا واللي متابعينا واللي منضمين إلينا في هذه اللحظات الأولى من خلال ساعتنا الثانية. خلوني أذكركم بأن أخذكم عهود الخولاني مازلت مستمرة في تواصلي وياكم, وخلوني أذكركم بوسائل التواصل اللي حابين يشاركونا ويتواصلون لنا. عندكم رقم الأسمس 4000, أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية تقدرون تشاركونا برسائلكم النصية المجانية. تعقيبا على موضوعنا الأول, صباح الخير لعاشة, عاش عبد العزيز النعيمي, حياك الله ويا مرحبا بك وصباح الخير, شكرا على هالكلام الطيب. عودة لموضوعنا, تقول الحقيبة أو حقيبة السفر اللي تصير الشحن نختار اللي تكد وتكون ألوانها غامجة, ما تهم غالية ولا تراها شنطة. تقول هذه الفئة تبغي تلفت الانتباه, وهناك ناس تقلد غيرها عمرها الماركات ما تقيس الواحد عشان نرضي الناس. أهم شيء نحن وراحتنا, لأن حتى في الشحن يعني يكسرون هاي, ممكن تتكسر هاي الحقائب وما يحسون بالحقيبة هاي إذا غالية ولا لا, ما يهتمون لهاي التفاصيل. فتقول أهم شيء راحتنا, ما يهمنا الناس ولا تفكيرها, اللي لا يودي ولا يجيب. وتحياتي لكم ولكل مذيعي الخليجية. شكرا لك يا عاش عبد العزيز النعيمي, وحياك الله ويا مرحبا بك. ولذلك قلنا بأن الأفكار والتوجهات تتباين بناء على عقلية الإنسان وما يفضل في النهاية. لا نقدر نغلط هذين الناس ولا نطلع نفسنا نحن الصح, لكن كل واحد عنده قناعات يمشي على أساسها. أيضا عندنا من المشاركات اللي وصلتنا من مستمعينا, أتوقع هاي المشاركة وصلتنا من مي علي, تقول أظن أن بعض الناس يبحثون عن التميز وشراء مثل هذه الحقائب الباهرة تظهر تميزهم المالي والاجتماعي. هذه بعض المشاركات اللي وصلتنا من مستمعينا من خلال شاشة الرسائل والمسجات. وبالنسبة لموضوعنا الأول اللي تحدثنا عنه, أرد أقولكم هذا يعتمد على طريقة الإنسان وعقليته في التعامل مع هذه الأمور. دعونا في هاي اللحظات ننتقل إلى أجواء إيفنتس. إيفنتس لحدث اقترب موعده, وتحديدا إلى أمسية فنية راقية مع النجمة أنغام بتاريخ 19 يونيو عقب 9 أيام إن شاء الله في كوكاكولا أرينا. فجمهور الخليجية 1009 اللي يبغى يكون مستعد لهاي الليلة الاستثنائية بصوت مليء بالإحساس والأغاني اللي صنعت الكثير من ذكرياتنا, هذه الحفلة للنجمة صوت مصر الفنانة أنغام. هذا الحفل بتنظيم momentsevents.com وأكيد برعاية الخليجية 1009. ومن وين تقدرون تشترون التذاكر؟ تذاكر تراها متوفرة في platinumless.net وحتى من coca-cola-arena.com. ونتمنى لكم ليلة غنائية فنية طربية راقية جميلة مع الفنانة الجميلة أنغام, وتستمتعون بوقتكم بحضوركم لهذه الأمسية الغنائية. رد أذكركم بالتاريخ 19 يونيو 2026. تعالوا خلونا نشوف تاريخ 19 يونيو يصادف أي يوم. أنا دائما أحب أشوف التواريخ. أوكي, يوم الجمعة, يوم جميل حلو, بداية ويكندية بأجواء استثنائية طربية عربية خليجية مع الفنانة أنغام. في هاي اللحظات بناخذ فاصل لمدة دقائق, بندخل في تفاصيل موضوعنا الثاني, بننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا أكيد من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. دقائق ولنا عودة في تواصلنا وياكم.
0: هو الخليج, هو الخليج على الخليجية.
2: وزيارة سريعة لسمى العواصم الخليجية, بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة. والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي, ودرجات الحرارة فيها 29, 41, البنامة 30, 33, الدوحة 31, 42. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 31, 42, أما الكويت 31, 39, وأخيرا الرياض 30, 43.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية
2: تضحك من هجرك في وادي مكدر، والدار أحزاني بضحكة كذوبة، وجدي تفجر في ضميري ودمر، حصون صبري ومالي عن توبة. حاولت نسيانك ولكن تعذر، علي نسيانك بنفس مغلوبة. ما انت الوحيد اللي بحسنك مصور، مثل البدر حسن ودلال وعذوبة، لكن قلبي بك لوحدك تأثر، وروحي على حبك أراها مغصوبة. أورد عليك وبالظما عنك أصدر، ضامي وما عندك لودك مثوبة. تلعب بإحساسي يا ليتك تذكر، إني بشر وإحساس ما يلعبوبة. صدقت في عادل ساعي بشر، ما حس قلبك أن خلك صعوبة، وصديت عني عامد والتعذر، ما تخاف يا ظالم تصيبك عقوبة. واللي دهاني منك ما حد يقدر، على علاج منك روحي معطوبة. بشي بالأنفاس يحيا ويكبر، ويموت بالأنفاس يا ذي عجوبة.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
3: للعوائل اللي عيالهم ملانين هذه لكم.
4: ربطوا الحزام بنوصل قريب، بس بعد ساعتين ولا شي يديك. مليت بابا بعدنا بعيد، ماما شوفي ما يسمع عنيد، ما في مكان من بيتنا قريب، ما ياخذ كل هالوقت العجيب. الجواب يا
3: سيروا جزيرة ياس واستمتعوا بإجازة عائلية كلها وناسة. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن حصريا على yasisland.com.
5: الصيف أجمل مع سويست، اكتشف عروضنا المميزة على سيارات الـ SUV، وتشمل تمويل 0%، ضريبتكم علينا، واشتري الآن وادفع في 2027. استمتع بتوفير يصل إلى 44,000 درهم، وضمان 1,000,000 كيلومتر، وتأمين مجاني، وغيرها الكثير. زر أقرب معرض سويست إليك أو اتصل على 800-768-3278 لحجز تجربة القيادة. سويست موزعة حصريا من قبل مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
6: حول كل تجربة تسوق إلى فرصة للفوز بمنزل الأحلام بالشراكة مع غرف دبي. أنفق 500 درهم لدى المتاجر المشاركة في دبي هذا الصيف. امسح الإيصال لتدخل في سحب الفوز بواحدة من 12 شقة من بنغاتي للتطوير العقاري. حقق حلمك بامتلاك شقة في دبي. للمزيد قم بزيارة winyourhomeindubai.com.

0: أكسجين على الخليجية.
1: بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي.
2: جاهزين؟ جاهزين للأجواء الكروية العالمية؟ فيفا وورلد كاب 2026 وهناك فرق عربية بل وخليجية أيضا موجودة في هذه المباريات وفي التشكيلات، وفي أكيد طبعا يعني بنشوف عاد قدراتهم في الانتقال للمراحل المتقدمة من هذه المباريات. وأكيد طبعا بننتظر منكم اليوم توقعاتكم ببطل مونديال كأس العالم 2026. ليش عاد اليوم نبغي توقعاتكم؟ بتقولوا العهود بعدهم تراهم ما بدوا، بنقول لكم ما علي، أنتوا خبرونا وعندكم التفاصيل إن شاء الله. بما أن نحن بندخل في أجواء هذه المباريات الكروية من تاريخ باكر 11 يونيو، حطوا في بالكم ترى المباريات بتكون الصبح في وقت برنامجنا، فلازم عادة ننقل هاي الأجواء الحماسية. ولكن منتخب دولة قطر الشقيقة وأيضا المنتخب السعودي بيكونون مشاركين في أجواء مباريات كأس العالم 2026. ما ننسى أكيد طبعا الدول العربية الأخرى المشاركة أيضا في هذه البطولة في مونديال كأس العالم 2026، ونتكلم عن المغرب وأيضا الجزائر وتونس والعراق والأردن، نتمنى لهم أكيد طبعا التوفيق في هذه المباريات. وهذه بتكون مشاركة عربية غير مسبوقة بتمثيل 8 دول من مختلف القارات. واليوم لو نسألكم هذا السؤال ونقولكم توقعاتكم لمونديال 2026، يا ترى من سيكون بطل كأس العالم في هذه النسخة؟ أذكركم بأن هذه المباريات ستقام في 3 دول مختلفة، في أمريكا والمكسيك وأيضا كندا، وفي أكيد ولايات ومناطق مختلفة، فنحن وياهم بنتابعهم. الحمد لله نحن مصحصحين مرتاحين أمورنا طيبة، بس عاد دوز الحماس بيكون أكبر يعني مع بداية أجواء هذه المباريات. فبننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا بتوقعاتكم، يا ترى من سيكون بطل مونديال كأس العالم 2026؟ وليش أنا اليوم أسألكم هذا السؤال؟ لأن عندنا تفاصيل غريبة عجيبة، أوكي؟ بنتكلم عنها إن شاء الله في اللحظات المقبلة وبنتعرف عليها سويا. نحن اليوم يمكن تكلمنا عن الثمان فرق العربية، لكن أكيد ما ننسى باقي الفرق المشاركة من حول العالم. هناك 48 منتخب في المونديال، وأكيد إنجلترا وفرنسا وألمانيا وأسبانيا والبرتغال وهولندا وبلجيكا وكرواتيا وسويسرا والنرويج وسكوتلندا والنمسا والسويد وتركيا والتشيك والبوسنة والهرسك واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا وأوزبكستان والسنغال وغيرها من الفرق الكثيرة. أكيد طبعا اللي بنسمع عن تفاصيل هذه المباريات، وبنسمع أكيد طبعا عن التشكيلات والنتائج والمباراة اللي أكيد ستقسم ما بين كندا وأمريكا والمكسيك. فبنتكلم عن التفاصيل أكثر بعد ما تشاركونا بتوقعاتكم بالنسبة لبطل مونديال كأس العالم. أعرف بعدنا ما بدينا، باكر ستبدأ هذه الأجواء وستشتعل حماسة متابعي هذه المباريات، سواء اللي بيتعنى وبيسافر إلى أمريكا أو المكسيك أو كندا بما أنهم قراب من بعض، فحتى يقدرون يتنقلون ما بينهم، أو حتى كنتوا من المتابعين لكل يوم بتستيقظون باكرا حتى يمكن أبكر عن الجو اللي متعودين عليه بالنسبة لدواماتكم، وبنتعرف على هذه التفاصيل بالأداء الجميل اللي بيدخلونا إياه كي طبعا المنتخبات المختلفة. عموما في هاي اللحظات بناخذ فاصل لمدة دقائق، برجع وبتواصل وياكم مع أسماءكم الثلاثية، استقبل مشاركاتكم بتوقعاتكم لبطل مونديال كأس العالم 2026، وبنتكلم عن الريال ريال صدقت توقعاته، غريب كان الموضوع شوية، فهل ستصدق توقعاته في هذا العام؟ هذا اللي بنتكلم عنه إن شاء الله في الفقرة القادمة. خلكم متواصلين يانا ويسعد صباحكم.
3: التضحية هذه خلي بلدكم على مستوى يختلف تماماً عن الدول الباقية، وأنتوا استثمار هالبلد سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
4: يا صانع المجد وإشراقة، أرواح شعبك للميدان سباقة.
3: نحن عندنا مثل يقول توقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ إن الإنسان يحمي بيته عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملك.

0: الله يحفظكم ويحفظونا في الإمارات إن شاء الله بالأمان والصحة طولة العمر.
1: الخليجية الإماراتية.
2: نبذل الأرواح من أجلك سخية، لا نبالي بالمخاطر والمنية، الشجاعة والكرم فينا سجية، من مواريث الجدود الأولية. يا بلادي يا بلادي يا بلادي.

0: يا بلادي من أشعار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.
1: هذا الصيف استعدوا للضحك والمتعة مع المسرحية الاستعراضية منتزه الخيران ضمن فعاليات مفاجآت صيف دبي 2026. مواقف كوميدية، مغامرات مشوقة، ومفاجآت تنتظركم داخل أجواء منتزه الخيران الجميلة في 3 يوليو الساعة 8:30 المساء والرابع من يوليو الساعة 6 المساء، من تقديم شركة القيصر للفعاليات وبرعاية الخليجية 1009. لا تفوتون المتعة واحجزوا أماكنكم الحين.
2: الخليجية 1009.
3: في الملعب الثقة تحت الضغط تصنع الفارق، وعلى طرق الإمارات هذا الصيف تحتاج لإطارات تمنحك نفس الثبات. إطارات كونتيننتال الألمانية صممت لتتحمل حرارة الصيف القاسية وتمنحك أداء يمكنك الاعتماد عليه. احصل الآن على توفير يصل إلى 500 درهم عند شراء 4 إطارات كونتيننتال من الموزعين المشاركين مع كرة أديداس تريوندا مجانا.
0: تدور على مكان يخلي الأطفال في قمة الحماس؟ الجواب ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.

0: أكسجين على الخليجية
1: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
2: وايد ناس ابتداء من يوم غد 11 يونيو 2026 بيبدؤون بالاستيقاظ باكرا للاستمتاع بأجواء المباريات الكروية في كأس العالم ولأجواء كأس العالم في أكيد 3 دول مختلفة، أمريكا وكندا والمكسيك. الافتتاحية ستكون في ملعب أستيكا، ومباراة ستجمع المنتخب المكسيكي ضد جنوب أفريقيا. زين، نبغي نخبركم اليوم عن محلل كروي اقتصادي ألماني أو بريطاني من أصول ألمانية، تكلم عن شيء وايد غريب. عشان كذا نحن اليوم سألناكم، قلنا نعرف أن نحن بعدنا ما شفنا الأداء ولا شفنا اللعب، لكن توقعاتكم لمونديال كأس العالم 2026 ترى من سيكون البطل؟ زين، فطلبنا منكم تشاركونا وتواصلون ويانا. هذا الريال المحلل الاقتصادي والاستثماري، وهو على فكرة مش خبير يعني في موضوع الكرة، لكن عنده توقعات وطلعت هاي التوقعات لبطل مونديال سنة 2014 و2018 بل وأيضا 2022، وتوقعاته كانت صحيحة، تخيلوا 100%. يخوف الموضوع شوية، لذلك صار اسمه مرعب في عالم كرة القدم. وكليمنت، وطبعا هذا اسم المحلل الاقتصادي والاستثماري البريطاني، يستخدم نموذج محاكاة إحصائي يعتمد على أمور مختلفة خاصة بالنتيجة اللي ممكن تطلع لهذه المباراة ولبطل مونديال كأس العالم 2026. فبنتكلم أكثر عن هاي الطريقة وبنتعرف عليها إن شاء الله في الفقرة القادمة مع بداية ساعتنا المقبلة. لكن بدأت توصل المشاركات من مستمعين. محمد شافي النعيم يقول أتوقعها لمنتخب فرنسا. أيضا من المشاركات الأخرى اللي وصلتنا صاحب الرقم اللي نهايته 048 يقول أتوقعها للمغرب. أيضا هناك من المشاركات اللي وصلتنا للبرازيل. وأخيرا نختمها بمشاركة هند عبدالله تقول أتوقعها هذه المرة لمنتخب عربي. نتمنى، ليش لا، كل شيء ممكن يتحقق في أجواء هذه المباريات. إذن نرد نذكر مستمعينا بأن غدا إن شاء الله ستنطلق أجواء مونديال كأس العالم 2026 يوم الخميس 11 يونيو 2026. العجيب في الموضوع بأن عدد المنتخبات أكبر من أي نسخة مضت. الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا قام بزيادة عدد المقاعد رسميا إلى 48 منتخب بدلا من 32 منتخب لأول مرة في تاريخ البطولة. وتم طبعا تقسيم المجموعات ل 12 مجموعة رسمية كاملة وبشكل مفصل، وأكيد موجودة في موقع الفيفا الرسمي للبطولة. والمجموعات الرسمية لمونديال 2026 48 منتخب، بس يعني بنتكلم عن بعض التشكيلات أو بعض المجموعات. على سبيل المثال عندنا المجموعة بي خاصة بسويسرا ودولة قطر والبوسنة والهرسك وكندا، بالانتقال طبعا إلى المجموعة سي اللي فيها سكوتلندا وهايتي والمغرب والبرازيل. أيضا بالنسبة لبعض المجموعات الأخرى عندكم على سبيل المثال النرويج والعراق والسنغال وفرنسا بيكونون أيضا في مجموعة آي. وبالنسبة للأردن والنمسا والجزائر والأرجنتين فبيكونون في المجموعة جي. طبعا نظرا لوجود 48 فريق بيلعب كل فريق 3 مباريات فقط في دور المجموعات، وبيتأهل الأول والثاني من كل مجموعة مباشرة عشان يوصلوا ل 24 منتخب. بيتأهل طبعا أفضل 8 منتخبات حققت المركز الثالث من بين كل هاي المجموعات. وبتبدأ الأدوار الإقصائية مباشرة من دور ال 32، قبل كان من دور ال 16 صح؟ الحين من دور ال 32، وهذا الشيء الجديد كليا. أيضا هذه يعني خلونا نقول بعض التفاصيل الخاصة بأجواء المباريات وأجواء الحماس الكروي اللي بينطلق إن شاء الله باكر. نجوى خليفة أيضا مشاركتنا تقول أتوقعها للبرازيل. كل شيء بنشوفه من باكر، بنشوف الأداء وبنتابع، كل واحد بيكون عنده فريق يفضل أنه أكيد يتأهل للمباريات النهائية وصولا إلى لقب بطل مونديال كأس العالم 2026.
0: الخليجية الإماراتية.
1: عندما تحدث يوما حكيم الأمة، حكيم الأمة.
3: يجيك يوم الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
1: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزار على الخليجية.
2: وش غير طباعك علي سيدة الغي، وأنا محب طال وياك صبرها، تعال بسولف معك وانتبه كي جسر الثقة تنجح لجيتا ابتعبرها، خفف غنجك وحاول تهديه شوي قبل تصير في سكة الهجرة عبرها. كم قلت أريد وقلت من هذه وذي، غير الغرام الصادق اللي اتخبرها. من شمس خذلان البشر صرت لك في، سخرت لك شعري وسيلت حبرها، أنا عطيتك كل شيء وأبي شيء واحد فقط في الكون هذا بكبرها. أما وفا مثل وفا حاكم دبي للشيخ زايد عطر الله قبره، للشيخ زايد عطر الله قبره، ولا فمان الله يا الميتة الحي من دون ما تنزل من العين عبره، من دون ما تنزل من العين عبره.
0: أشعار فزاع، أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.

0: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.
1: ليلة واحدة تفصلنا، أكبر بطولة كرة قدم في العالم تنطلق غدا ليلا، وكل مباراة وكل هدف وكل لحظة حاسمة أصبحت قريبة. وجهة الجماهير بدعم من رويا بانك وبالتعاون مع روكسي سينما.
2: للعوائل اللي عيالهم ملانين هذه لك.

0: شو في ما يسمع عنيد، ما في مكان من بيتنا قريب، ما ياخذ كل هالوقت العجيب. الجواب ياس،
1: سيروا جزيرة ياس واستمتعوا بإجازة عائلية كلها وناسة. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن حصريا على yasisland.com.
2: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر end.ae. تطبق شروط والأحكام. end دائما في أكثر.

0: صوت بلا صورة.
1: حدثت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مناهج التدريب الخاصة بالمتقدمين على رخصة القيادة لفئة المركبات الخفيفة، بما يتواكب مع التحسينات وتطورات التكنولوجية في أنظمة القيادة بالمركبات الحديثة المزودة بأنظمة مساعدة السائق المتقدمة.
2: حملة المسؤولية المجتمعية قولوا فعلا، انطلاقا من قناعة راسخة بأن المسؤولية المجتمعية لم تعد مجرد مبادرات موسمية أو التزام مؤسسي تقليدي، بل أصبحت ممارسة فعلية للأثر وجزءا أساسيا من استدامة الأعمال وقدرتها على النمو والتنافسية.
3: في إطار جهود الهيئة السامية إلى ترسيخ مكانة مكتبات دبي العامة بوصفها منصات ثقافية معرفية نابضة بالحياة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أجدد لكم التحية في هذا الموجز الإخباري. بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، سيرت دبي الإنسانية شحنة جوية إغاثية ثانية دعما لجهود الاستجابة الطارئة المستمرة لتفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية عبر أوغندا، وحملت الطائرة شحنة متجهة إلى أوغندا تضم نحو 60 طنا متريا من المساعدات الإنسانية والطبية الحيوية. ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى 598 حالة، وبلغ عدد الوفيات 115 حالة. أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية اليوم أن أنظمة الدفاع الجوي الأردنية اعترضت وأسقطت مساء أمس 5 صواريخ أطلقت من إيران باتجاه منطقة الأزرق بمحافظة الزرقاء، ونتج عن عملية الاعتراض سقوط عدد من الشظايا دون وقوع أي إصابات بشرية أو أضرار مادية. قال الجيش الأمريكي إنه شن ضربات جديدة على إيران يوم أمس بعد أن تعهد الرئيس دونالد ترامب بالرد على إسقاط طائرة هليكوبتر هجومية أمريكية من طراز باتشي خلال الليل. قتل 11 شخصا وأصيب 44 آخرون في غارتين إسرائيليتين على مدينة الصور جنوب لبنان يوم أمس. أعلنت أفغانستان أن غارات جوية باكستانية استهدفت أراضيها أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 13 شخصا وإصابة 14 آخرين. واصل رجال الإنقاذ البحث في المباني المدمرة جنوب الفلبين للتأكد من عدم وجود أشخاص عالقين بعد أحد أقوى الزلازل التي ضربت البلاد خلال نصف قرن وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 37 شخصا وتشريد أكثر من 32 ألفا آخرين. وبحسب السجلات الرسمية يعتقد أن 4 أشخاص فقط في عداد المفقودين في المقاطعات الجنوبية القريبة من موقع الزلزال. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: الخليجية 1009.

0: 9 الصبح في استديوهات الخليجية 1009.
1: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
2: 1009 كانت الأثير.
0: أكسجين على الخليجية
3: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.

عامل الصدفة والحظ أيضا، المناخ وغيرها من الأمور المرتبطة بالموقع الجغرافي. هذه بعض الأمور اللي يعتمد عليها كليمنت، هذا المحلل الاستثماري والاقتصادي، وليس خبير كروي بالمناسبة. لكن اللي صدف والمفارقة العجيبة بأن توقعاته لبطل مونديال سنوات، أو خلونا نقول النسخ الثلاثة الأخيرة، صدقت وكانت صحيحة، أو أصاب يعني في توقعاته وكانت صحيحة. فشو اللي استوى في عام 2026 حاليا قبل انطلاقة المونديال؟ يقولكم الناس يعني ترقبوا، قالوا يعني نبغي نعرف أنت كيف ممكن تحلل هذا الموضوع. فهو يعتمد على داتابيز، يعتمد على تحليلات لخوارزميات وأمور رياضية مختلفة متعلقة بالرياضيات، ومن بعد ذلك يوصل للنتيجة ويتوقع، يعني يعتمد على تحليل للبيانات المختلفة. أوكي، عشان ما نقول إن هذا والله يحلل من عقله، لا، يحلل بناء على البيانات الخاصة بالرياضيات والخوارزميات المختلفة، بالإضافة إلى المناخ والجغرافيا، وقد يكون للحظ أكيد مكان في ذلك. فتوصل لشو؟ قالوا شيء، الأرجنتين بتطلع من الربع النهائي، أفا. وقال بأن بطل مونديال كأس 2026 بيكون منتخب هولندا، وبيلعب في مباراة النهائية مع منتخب البرتغال. رد نقولكم هذا يعني وفقا للداتابيز والبيانات اللي حسبها، طبعا طلعت له جدول خاص بهذه المباريات، مواقعها، أوقاتها، كل هذه الأمور، وبالتالي يعني توقع هذا التوقع. فهل هاي المرة فعلا النتيجة بتكون من نصيب هولندا وبيحمل كأس بطل، وبيكون طبعا بطل كأس العالم وسيحمل هذا الكأس، ولا لا هذه السنة بتختلف هذه التوقعات؟ فهذا اللي بننتظره ابتداء من يوم غد مع أجواء المباريات. وصدقوني هذا الشهر مستحيل تحسون فيه، أنا أقولكم إياها، دائماً من يدخل علينا مونديال كأس العالم 2026 مستحيل تحسون بالشهر، بيطوف بسرعة كسرعة البرق. كل يوم في جو حماسي جديد، في تحليلات، في نتائج لمباريات، في فوز، في خسارة، في تعادل، في وايد أشياء. فسننتظر هذه الأجواء سوياً. أما في هذه اللحظات، شاركوني بكتابة UAE، بس لأن بندخل في تفاصيل مسابقتنا الوحيدة لهذا الأسبوع أو لهذه الأيام المتبقية من هذا الأسبوع. اكتشف ما فاتك في الإمارات بدعم من أورا، هذا البرنامج، برنامج الولاء المصمم خصيصا لكم، عشان تستفيدون في موضوع التسوق وتناول الأطعمة والمكافآت اللي ممكن تستفيدون منها على شكل بوينتس في محلات تابعة لأورا مثل برايمارك، باث ان بودي وركس، اتش اند ام، كينز، فيكتوريا سيكريتس، اولتا، تشيبوتلي، امريكان ايجل، شيك شاك، ماذر كير، فوت لوكر، وبوتس. فبننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا. الشاشة حذالي بدال الفايز من خلال برنامج أوتو، عندنا فايزين، هي هناك، ونحن متفقين في هذا الشيء، هناك جائزة مضمونة اوكي في مسابقة اكتشف ما فاتك في الامارات. الجائزة الثانية من أورا، أنتوا حظكم يا تربحونها يا عكس ذلك. فبنتعرف أكيد طبعا على من سيختاره الكمبيوتر في السيستم المختص بمسابقة اكتشف ما فاتك في الإمارات بعد ما تشاركونا بكتابة UAE مع أسماءكم الثلاثية. لنعود من بعد دقائق. Good morning.

0: الخليج.
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: ورحلة سريعة لسما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29، 42، المنامة 31، 36، الدوحة 32، 45، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 32، 41، أما الكويت 30، 40، وأخيرا الرياض 31، 44.
0: هو الخليج على الخليجية.
2: وهذه هي أجواء مسابقتنا، مسابقة اكتشف مفاتك في الإمارات. نحن هني عشان ما نخليك تطوف شيء من جمال بلادك وتستانس وتستمتع بالمغامرات المختلفة، بالمنتجعات الشاطئية والجزر الهادئة اللي موجودة في بلادنا. ولذلك الخليجية ضمن شبكة الإذاعة العربية أكيد سيكون هناك 2000 مستمع بيستمتعون برحلات إقامة داخلية في أرجاء الدولة، احتفاء بالضيافة الراقية والخدمة الاستثنائية اللي تتميز بها الإمارات. أيضا كل اللي عليك بعد ما تسمع اسمك وتسمع جايستك تكون خلاص مستعد ومجهز حقيبتك في سيارتك مع وجباتك الخفيفة لتستمتع بأجواء إقامة فندقية رائعة في مكان من الأماكن اللي موجودة في بلادنا الجميلة في دولة الإمارات. وهذه المسابقة، مسابقة اكتشف مفاتك في الإمارات، بدعم من برنامج أورا للولاء. تكلمنا عن هذا البرنامج، وانتو شخصيا تقدرون تشاركون أو تنزلون هذا البرنامج وتدخلون على موقعهم اللي هو aura-mina.com/en، أو حتى تدخلون على صفحتهم في انستغرام @aura_rewards وفي تيك توك aura-mina_rewards وتشوفون هذه التفاصيل بنفسكم عشان تستمتعون بهذه المكافآت من العلامات التجارية المختلفة اللي سبق وذكرناها. ففي هذه اللحظات كل المطلوب منكم أنكم تشاركونا بكتابة UAE مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. وبدأت توصلنا ما شاء الله الكثير من المشاركات، مشاركين كل من ناعم سعيد ونوار مطار المازم وفارس يوسف الفلاسي وعاش محمد عمر وسهيل اليماحي وسهيل السعيد وشهاب أحمد الحمادي وغيرها من المشاركات الكثيرة. صباح الخير أيضا لسعيد محمد القايدي وحنان محمد الشحي وعدنان عبد الله النعيمي ومي علي وأيضا أحلام حسن الرئيسي، وأيضا من المشاركات اللي وصلتنا من مستمعين نميرة محمد السويدي وهزاع الشحي وعبير النمر وبشرى محمد عمر ونجوى موسى خليفة وغيرها من المشاركات الكثيرة اللي وصلتنا من خلال شاشة الرسائل والمسجات. هل انتهت فرصتكم؟ لا طبعا، نبغيكم تشاركونا في هاي اللحظات بكتابة UAE مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الأسمس 4000 أو حتى من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. صباح الخير عليك يا شيخة أحمد، ويسعد صباح كل من يسمعنا وكل من يتابعنا في هذه اللحظات من خلال أوتو. في الفقرة الجاية بنشوف كمبيوترنا بيختار منو، يمكن نسمع صوته يمكن ما نسمع صوته، المهم أهم شيء يفوزوا يانا، أهم شيء نفرح قلوب مستمعينا. فخلونا في هاي اللحظات نسمع هاي المحطة الغنائية بصوت الفنانة نوال الكويتية. بنرجع بنتواصل وياكم من بعد دقايق ولا نعودة.
3: وينو حبيبي قال عديها هالمرة وهذه آخر مرة، نسى جرحة ومرة. وينو

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: ما بيني وبينك مشاريه وعتاب، شوف دربك اللي جيت منه تدله، ما راح تغلبني لو الحب غلاب من حضرتك عشان قلبي تذله،
3: من حضرتك عشان قلبي تذله.
2: كنت قريب وكلهم أغراب، حتى القمر رغاب شفتك محله، روح واعتبرني واحد أذنب وتاب، ماني بثوب انت لبست انت منه.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
4: باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق شروط والاحكام. en دائما في اكثر.
5: في الإمارات دائما هناك مكان جديد يستحق أن يكتشف، وتجربة جديدة تستحق أن تعاش. الخليجية 1009 تدعوك لإعادة اكتشاف الإمارات، من المنتجعات الشاطئية الساحرة إلى الجزر الهادئة، ومن المنتجعات الصحراوية الفاخرة إلى المدن النابضة بالحياة. رحلات قصيرة وذكريات طويلة وتجارب استثنائية تعكس أرقى معاني الضيافة الإماراتية. خلال هذه الحملة سنمنح مستمعينا فرصا للفوز بإقامات مميزة في أجمل الفنادق والمنتجعات والوجهات السياحية داخل الدولة. جهز حقيبتك، حضر قائمة أغاني الطريق، وانطلق في رحلة جديدة بين كنوز الإمارات. استمع إلى الخليجية 1009 وكن على الموعد مع فرصتك للفوز بإقامة لا تنسى. شكرا يا إماراتنا، لأنها دائما تستحق أن نكتشفها من جديد. إعادة اكتشاف الإمارات من علامة الشايع التجارية، حيث يمكنك الفوز بجوائز تصل قيمتها إلى 180,000 درهم من علاماتك المفضلة، بما في ذلك برايمار، باث اند بادي ووركس، شيك شاك وغيرها الكثير، وذلك بفضل برنامج الولاء أورا.
6: الصيف أجمل مع سويست. اكتشف عروضنا المميزة على سيارات الاس يو في، وتشمل تمويل 0%، ضريبتكم علينا، واشتري الآن وادفع في 2027. استمتع بتوفير يصل إلى 44,000 درهم وضمان 1,000,000 كيلومتر وتأمين مجاني وغيرها الكثير. زر أقرب معرض سويست إليك أو اتصل على 800-768-3278 لحجز تجربة القيادة. سويست موزعة حصريا من قبل مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.

0: صباح الخير لمستمعينا، وها نحن نعود مجددا من خلال شاشة الرسائل والمسجات. وأكيد طبعا طلبنا من الجميع أنهم يشاركونا ويتواصلون ويانا بكتابة UAE مرفقة بأسمائهم الثلاثية للحظة الإعلان عن اسم الفائزين الاثنين، لكل واحد منهم بيربح ويانا بجائزة مؤكدة. أما بالنسبة للجائزة الثانية فأنتوا حظكم يعني، أورا بعد مو مقصرين الصراحة، حابين بعد يدلعون مستمعينا على أساس يستفيدون من الجوائز الجميلة اللي يقدمونها، وأكيد طبعا المحلات والمطاعم التي تندرج تحت برنامج أورا للولاء. وفي هذه اللحظات طبعا بنعطيكم فرصة إضافية أنكم تشاركونا وتواصلون ويانا. واليوم خلونا نشوف في هذه اللحظات بالنسبة للفائز الأول يا ترى منو اللي بيفوز ويانا إلى كمبيوترنا، نضغط في هذه اللحظات ونشوف منو اللي بيطلع وبيفوز ويانا. نقول اليوم ألف مبروك لك يا خلود العليلي. خلود العليلي ألف مبروك لك يا خلود. بس عادة خلونا نشوف في هذه اللحظات سويا شو جائزة خلود. يلا يلا يلا يلا يلا، وين الإقامة بتكون؟ مبروك يا خلود، ربحتي ويانا إقامة لمدة ليلة في فندق موفنبيك جميرا ليكس، وهذه الإقامة طبعا بتستمتعين فيها الاثنين من البالغين اللي ممكن طبعا يستمتعون بهذه الإقامة. شو الحلو؟ الحلو أنها تتضمن ثلاث وجبات ممكن تستمتعون فيها مع المشروبات المختلفة اللي موجودة. فبصراحة الجائزة وايد حلوة وايد جميلة، وإن شاء الله تستمتعين أنت والشخص اللي بتاخذينه وياك. ولكن خلونا نشوف خلود بتكون محظوظة وبتربح ويانا جائزة ثانية ولا لا. يلا عجلة الحظ انطلقت في هاي اللحظات، نشوف إذا بتطلع لها جائزة. مبروك يا خلود، ربحتي ويانا أيضا قسيمة بقيمة 500 درهم مقدمة من برايم مارك. مبروك مبروك ألف مبروك، وإن شاء الله قسم الجوائز بيتواصلون وياك على أساس تعرفين كيف ممكن تستلمين هذه الجوائز. عموما في هاي اللحظات ما بقول هارد لك، لأن هناك فرصة إضافية وأخيرة تقدرون تشاركونا بكتابة UAE مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. فجود لك للجميع، ولا تترددون للحظة للمشاركة، لنعود من بعد دقائق.
1: الخليجية الإماراتية،
2: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين. عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين. بهمة عالية لا تلين ولا تستكين،

0: بودكاست استكانة.
1: أكثر مفهوم غلط عند المستثمرين الجدد في دبي اليوم.
2: أنت ما عندك فلوس عبد الله، عادي عندي. شو عندك راس مال؟ تعال بشتري لك في دفعة أولى للعقار وبرجع ببيع لك إياه بسرعة وبدبل لك فلوسك أو بعمل لك ربح سريع. هذا من أسوأ النصائح العقارية أو الاستثمارية في العقارات. أعطيك الحل السوي عشان الناس ما يفكروني بس سلبي. أنا أخوي عبد الله بقول لك كم أنت اليوم عندك مبلغ، مد رجليك على قد لحافك، تعال بأخذ لك عقار مناسب لك على ميزانيتك. سبحان الله بعد شهر شهرين ست أشهر جالي مستثمر حابب عقارك وبيدفع لك فيه ربح. حلو صح؟
1: نقدر نقول إنه كان في تسرع غير محسوب.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري.
0: الخليجية
3: 100% خليجية.
0: 1-0-0-9.
4: تعبت وانا اتنقل بين التطبيقات للتحويل للفواتير للدفع، كل شيء موجود في تطبيق بروحه.
5: عشان جي استخدم اي اند ماني.
4: شو اختلف؟
5: تطبيق واحد فيه كل شيء.
4: كل شيء؟
5: هي تحول فلوس محليا ودوليا، تاخذ بطاقة مجانية تدفع فيها كل شيء، وتشتري ذهب بعد.
4: صدق؟ كل ها في تطبيق واحد؟
5: هي والله سهل سريع ومريح للمعاملات اليومية
4: بهالسهولة؟
5: هي ما اعور راسي وتحكم اكثر.
4: اقتنعت؟ بنزل الحين
5: تطبيق واحد للتحويلات والمدفوعات والذهب واكثر. امورك طيبة مع اي اند ماني، تطبق الشروط والأحكام.
6: ارتقي إلى الأفضل هذا الصيف مع جي تور. استفد من عرض اشتري الآن وادفع العام المقبل بدون ضريبة القيمة المضافة أو فائدة 0% وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر، واحصلوا أيضا على السداد النقدي يصل إلى 7,000 درهم على طرازات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهم فقط. لمعرفة المزيد زوروا معارض جي تور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق شروط والأحكام.

0: السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: إليكم المشهد الحالي في الشوارع والطرقات الرئيسية المؤدية لمدينة دبي. نبدأها بشارع الاتحاد للقادمين من إمارة الشارجة، ما زال يعاني من ازدحام مروري في هذه اللحظات، ابتداء تقريبا من عند شارع الوحدة وبالاتجاه إلى ما بعد تقاطع الملا بلازا. وبالنسبة لشارع الشيخ محمد بن زايد، الازدحام المروري للأسف بادي من قبل سيتي سنتر الزاهية بالاتجاه إلى منطقة الكسيس في دبي. من بعد ذلك تتحول الحركة إلى كثافة مركبات متقطعة بالامتداد إلى ما بعد جسر سيتي سنتر مردف. شارع الإمارات العابر عليها ازدحام مروري في هذه اللحظات من عقب حي براشي بالاتجاه إلى منطقة الخوانيج هناك، وفي هذه اللحظات أيضا ازدحام مروري بسيط على شارع راس الخور بالاتجاه إلى شارع الخيل اللي الحركة عليه طبيعية وانسيابية، وهو كذلك الحال على شارع الشيخ زايد بالاتجاه إلى العاصمة أبوظبي. نتمنى السلامة للجميع، هلا هلا في عمركم، توصلون بالسلامة على التايم وان تايم، والله يحفظكم.
3: الجو حر والملل مسيطر والتخطيط متعب، الجواب هو ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.
2: ومع أجواءنا ومع مشاركات مستمعين الكثيرة في هذه اللحظات، تنضم إلي على الهواء مباشرة ميرة علي الرميثي. صباح الخير يا ميرة.
4: صباح البرد، ايش حالك؟
2: الحمد لله بخير الله يسلم. الحمد لله انا طيبه طبعا.
4: اول شيء انا وايد مستانسه اني سولفت وياك اخيرا.
2: ان شاء الله دوم مستانسه وان شاء الله دوم سعيده وحيل وناسه، بعد ان شاء الله انها بتتضاعف يوم بنعرف شو الجائزه اللي بتطلع لك
4: باذن الله.
2: كنتي متوقعه انك تفوزين في هاي المسابقه، مسابقه اكتشف مفاتك في الامارات؟
4: والله شوفي انت وايد كريمين، وكل مرة يعني اي والله. انا ربحت مرة يوم كان البحث عن كنز شيء كذي،
2: ما شاء الله.
4: يعني انت مستمعة صغارية،
2: انت مستمعة قديمة يعني.
4: اي
2: انزين، الحين نحن بنشوف الجائزة اللي بتطلع لك. شوفي نتفق اتفاق، انت عندك جائزة ضامنتنها. الجائزة الثانية من اورا عاد على حسب عجلة الحظ، وقفت عند جائزة تراها من نصيبك، قالت حاول مرة أخرى، المهم أنت طالعة من عندنا كسبانة. أوكي؟
4: مو تكسرون.
2: أوكي ميرا، الحين خلونا نشوف. الله، نقول لك وين ربحتي؟ متى آخر مرة يا دبي؟
4: والله شهر ثلاثة.
2: شهر ثلاثة، زين. نقول لك مبروك يا ميرا، ربحتي ويانا إقامة لمدة ليلة في The Eight Palm دبي، في منتجع The Eight Palm دبي بيتش. وهذه الإقامة طبعا في هذا المنتجع عبارة عن غرفة سويت مطلة على البحر على الشاطي، لثرينة من البالغين وثرينة من الأطفال دول 12 سنة، شاملة وجبة الريوق وأيضا 200 درهم معبأة في بطاقة ممكن أنكم تستخدمونها لوجبة العشاء. صراحة جايزة وايد فنانة حلوة. مبروك مبروك. انزين نشوف الكمبيوتر مرة ثانية إذا بيطلع لك جائزة ثانية ولا لا.
4: إيه؟
2: عجلة الحظ الحين الدور. مبروك أيضا يا ميرة، ربحتي ويانا بقسيمة بقيمة 500 درهم مقدمة من مطعم تشيبوتلي. ألف مبروك لك يا ميرة، إن شاء الله دائما مستانسة وسعيدة.
4: شكرا شكرا،
2: يوم سعيد يا ميرة.
4: مرحبا.
2: إذن مستمعينا هذه كانت جائزة ميرة لهذا اليوم، ربحت ويانا. ألف مبروك لكل اللي يربحون ويانا ابتداء من هذا الأسبوع، سواء في برنامج أوتو أو باقي برامج الخليجية. ولذلك أنا أبغي أذكركم في هاي اللحظات بأن الفرصة موجودة أمامكم، إذا ما حالفكم الحظ ويانا من خلال برنامجنا الصباحي عندكم فرصة ويا الزميل سعد عبدالله من خلال برنامج بوليفارد من 2 إلى 4 العصر، وبالانتقال إلى الزميلة مريم الجسمي من خلال شورت كت من 4 إلى 6 المساء، وأخيرا يطلع عليكم الزميل عبدالله المهيري من خلال دوت خليجي من 6 إلى 9 المساء. ومع برامجهم أكيد بتسمعون اسم فايز بيربح بجوائز مختلفة، إقامات فندقية مختلفة، وأيضا جوائز مقدمة من أورا. في هذه اللحظات تقبلوا تحياتي، استمريت تقريبا في تواصلي وياكم على مدى 3 ساعات من الزمن، لنا لقاء بإذن واحد أحد يتجدد غدا في نفس المكان ونفس الزمان من استوديو الخليجية 1009، ومع ألف ألف سلامة.
5: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوال. أقوالا وأفعال،
0: أقوالا وأفعال.
5: إنها دولة الإمارات العربية المتحدة.
6: الخليجية الإماراتية 1009.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: لا تحكم بغيب نفسك وترضاها، لا تنوي إنك بأسلوبك تقللني. ترى الله يحاسب الناس بنواياها، وتراك منته بتفرحني وتزعلني، لأن الحقيقة حقيقة لو تناساها. به فرق بين تجاهلني وتجهلني، كبر البسيطة من أقصاها لأدناها. أنا اللي يعقول مثلك ما تحللني، الله خلق خلقه وميز مزاياها، خلقني بهالزمان اللي معلمني. كثرة حكاية الرجال وقلة أحلاها، تنزيل مثلك لقدري ما ينزلني. ما كل حاجة تتمناها بتلقاها، في عيون بيض الوجوه الله مجملني. أنا أحشم أشنابها وأدس ملحاها، لا تعتذر لا تعتذر لي ولا ترجي تواصلني. ولا تلحق الذنب مدح وتقصر إخطاها، مدايح اللي سواتك ما توصلني. لو تمطر الأرض ما وصل السما ماها.
2: أشعار فساء على الخليجية.
3: أشعار فساء على الخليجية.
2: الخليجية 1009.
4: هذا الصيف أعد اكتشاف الإمارات مع أورا، برنامج ولاء مصمم لمدى الحياة. تسوق، تناول الطعام واربح مكافآت من علامات تجارية مثل H&M وبوتس والشيك شاك وغيرها. حمل تطبيق أورا اليوم واحصل على مزايا حصرية للأعضاء في جميع أنحاء الإمارات.
5: تجربة تعيشها لحظة بلحظة، تبدأ من فلاي دبي. دروب كثيرة وأحلام مختلفة تبداها نفس اللحظة. هني رحلتك تصير قصة، تبدأ من فلاي دبي.
6: حول راتبك واربح بقوة.
7: تربح مرة حلو، بس ليش ما تربح كل يوم؟ ويا تطبيق ويو للأفراد، خلي فلوسك تشتغل بدالك. اكسب فايدة بنسبة 6% سنوياً على مدخراتك. اصرف مع ائتمان ويو واكسب 2% استرداد نقدي على مشترياتك، وابني ثروتك عن طريق استثمار شهري ثابت. افتح حساب في تطبيق ويو للأفراد اليوم وحول راتبك. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويو.io. تطبق الشروط والأحكام. بنك ويو مرخص من البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة.
8: الجو حر والملل مسيطر والتخطيط متعب. الجواب ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.

0: بنسبة 100% وآمنة للجميع. وصلنا إلى 100% في مؤشر الثروة السمكية بنهاية عام 2025، وزرعنا 1,800,000 شتلة من الشعاب المرجانية من عام 2021.
1: يسعدنا في مكتبات الشارقة العامة نقدم خلال شهر يونيو برنامجا ثقافيا متنوعا يضم أكثر من 20 فعالية بالتعاون مع مؤسسات وهيئات ثقافية واجتماعية واستثمارية.
2: شهدت شواطئ جزيرة بوظبي والمدن المجاورة التابعة للبلدية إقبالا لافتا خلال الربع الأول من عام 2026، حيث استقبلت أكثر من 410,000 زائر، مما يعكس ثقة المجتمع بما توفره من بيئة ترفيهية آمنة ومتكاملة.
3: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أجدد لكم التحية في هذا الموجز الإخباري. بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، سيرت دبي الإنسانية شحنة جوية إغاثية ثانية دعما لجهود الاستجابة الطارئة المستمرة لتفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية عبر أوغندا. وحملت الطائرة شحنة متجهة إلى أوغندا تضم نحو 60 طنا متريا من المساعدات الإنسانية والطبية الحيوية. ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى 598 حالة، وبلغ عدد الوفيات 115 حالة. أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية اليوم أن أنظمة الدفاع الجوي الأردنية اعترضت وأسقطت مساء أمس 5 صواريخ أطلقت من إيران باتجاه منطقة الأزرق بمحافظة الزرقاء، ونتج عن عملية الاعتراض سقوط عدد من الشظايا دون وقوع أي إصابات بشرية أو أضرار مادية. أعلن الجيش الأمريكي اليوم أنه نفذ ضربات ضد إيران رداً على إسقاط مروحية أباتشي هجومية تابعة له قبل يوم، حيث استهدفت القوات الأمريكية أنظمة دفاع جوي إيرانية ومحطات تحكم أرضية ومواقع رادارات للمراقبة بالقرب من مضيق هرمز، مستخدمة ذخائر دقيقة أطلقتها طائرات مقاتلة تابعة للقوات الجوية والبحرية الأمريكية. أعلنت أفغانستان أن غارات جوية باكستانية استهدفت أراضيها أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 13 شخصا وإصابة 14 آخرين. أعلن الجيش الباكستاني يوم أمس مقتل جندي و14 مسلحا خلال عملية أمنية في إقليم بلوشستان جنوب غرب البلاد. واصل رجال الإنقاذ البحث في المباني المدمرة جنوب الفلبين لتأكد من عدم وجود أشخاص عالقين بعد أحد أقوى الزلازل التي ضربت البلاد خلال نصف قرن، وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 37 شخصا وتشريد أكثر من 32,000 آخرين. ختام الموجز، إلى اللقاء.
3: الأخبار من شبكة ARN.
5: 1-0-0-9 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: 10 الصبح على ساعة الخليجية دانة الأثير.
1: خل فلوسك تشتغل لك مع ويو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويو.io.
2: حين وحدنا زايد وراشد وإخوانهم كان بناء الإنسان هدفهم، وكانت سعادة الناس مسعاهم.
3: نحن وأبنائنا صوروا لهذا الوقت مثل ما صوروه أهلنا على ما هم فيه من ما يقصوا، وحافظوا عليه أن يكون نحن كذلك، محافظتنا عليه بقدر قدرتنا وإمكانياتنا، كذلك مضافة على ما قدموه أسلافنا.
2: ورث الأبناء رؤية آبائهم، فأصبح قادتنا اليوم امتداداً لرؤيتهم، ليكملوا المسيرة المباركة لمؤسسي وحدتهم.
4: لازم نستثمر في هذا الإنسان أكثر فترة ممكنة، أكبر كمية ممكنة، ليخدم هذه البلد أطول فترة ممكنة. أنتوا أحرار، أنتوا عيال البلد الأصيل، أنتوا عيال زايد، أنتوا عيال الإمارات، أنتوا مستقبل البلد، أنتوا مستقبل البلد.
2: قادة الإمارات اليوم هم رجال زايد
5: بقيادة محمد بن زايد. نحن عندنا جيش الحمد لله نفتخر فيه، ونفتخر بآباهم وأمهاتهم اللي ربوهم وجعلوا منهم هذه الرجال.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: ورحلة سريعة لسما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29، 42، المنامة 31، 36، الدوحة 32، 45، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 32، 41، أما الكويت 30، 40، وأخيرا الرياض 31، 44.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: في عيونك ود وصدود ورضا، وفي اللواحظ شفت نظرات العتاب، شفت سهم الموت فيهن واختفى في ضميري يوم ضيعت الصواب. لا تعاتبني على شيء مضى، تسمح الزلات تجرى بالثواب. بك أنا آمنت وبحكم القضاء، كل شيء يكون توجد له أسباب. يا حبيبي
3: يا حبيبي يا حبيبي،
2: بيننا ود وجفاء، في محبتنا تبادلنا العذاب. من يعالج؟ لا طبيب ولا دواء ولا خبير اختص في طب الأعشاب. كم أحاول ثم أحاول في اللقاء، وأحاول ثم أحاول في اقتراب. الصدى عني ولا عنكم صدى، من يرد صوت وحضوري غياب، من يرد صوت وحضوري غياب.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: الورد أحبك وبس.
1: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
2: حول كل تجربة تسوق إلى فرصة للفوز بمنزل الأحلام بالشراكة مع غرف دبي. أنفق 500 درهم لدى المتاجر المشاركة في دبي هذا الصيف. امسح الإيصال لتدخل في سحب الفوز بواحدة من 12 شقة من بنغاطي للتطوير العقاري. حقق حلمك بامتلاك شقة في دبي. للمزيد قم بزيارة winyourhomeindubai.com.
3: الصيف أجمل مع سويست. اكتشف عروضنا المميزة على سيارات الـSUV وتشمل تمويل 0%، ضريبتكم علينا، واشتري الآن وادفع في 2027. استمتع بتوفير يصل إلى 44,000 درهم وضمان 1,000,000 كيلومتر وتأمين مجاني وغيرها الكثير. زر أقرب معرض سويست إليك أو اتصل على 800-768-3278 لحجز تجربة القيادة. سويست موزعة حصريا من قبل مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
4: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر end.ae. تطبق الشروط والأحكام. end دائما في أكثر.
5: 1-0-0-9
6: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9 الخليجية.

لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، التي أعطت، فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

0: أسطورة الإحساس وصوت مصر الذي يأسر القلوب. أنغام في ليلة استثنائية تأخذكم في رحلة من المشاعر والإبداع. استعدوا لسحر الألحان يوم 19/6 في كوكاكولا أرينا من تنظيم مومنتس إيفنتس، الراعي الإعلامي الخليجية 1009.
1: وين تروح؟
0: تفوتوا الفرصة لحضور هذا الحفل المبهر. احجزوا تذاكركم الآن عبر بلاتينوم ليست أو موقع كوكاكولا أرينا.
1: بشارك من يحبك
2: فيه. 1009 أجمل المنوعات الغنائية.
3: يا راحة النفس وأمراضي ويا عنسي اللي أتبعها.
4: الأغاني الخليجية بدون توقف

0: التضحية هذه تخلي بلدكم على مستوى يختلف تماماً عن الدول الباقية، وأنتوا استثمار هالبلد، سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
1: يا صانع المجد وإشراقه، أرواح شعبك للميدان سباقة.
0: نحن عندنا مثل يقول توقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ لأن الإنسان يحمي بيته، عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملك.
2: مجد الع...

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: سليط شاحر معه يا صعب مشواري، يا فرحتي في مجارة فكرتها تمي، يا رمز قاف القصيد وسبعه الضاري، وشلون باطول روس جبالها الشمي. للخيل فرسانها والقوس له باري، وما دام عين المشاعر ناظرته يمي، لرضاك شبيت في ليل الشعر ناري، يا همتي ودي أدرك غايتي همي، يا نجم يلي عن الأنظار متواري، داعبتني بالقوافي وانجلاء غمي، أسقيتني منظمة يا كاسي العاري، وفخرت بك جد أبوي وجدي من أمي، والخيل من معجزات الواحد الباري، وفي مربط العاديات العزة متنمي، يقول عنها نبي الله وهو داري، في ناصيتها تشوف الخير ملتمي، أغلى من المال عند طوال الأشباري، راعيها بالوفا والعز متسمي، وصاتك أمر علي ينفذ إجباري، وأقول لك تم من قلبي ومن فمي.
0: أشعار فزاع على الخليجية.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: الإمداد النقدي يصل إلى 7000 درهم على طرازات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهم فقط. لمعرفة المزيد زوروا معارض جيتور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق شروط والأحكام.

0: صوت بلا صورة.
1: مياه بحرنا نظيفة بنسبة 100% وآمنة للجميع. وصلنا إلى 100% في مؤشر الثروة السمكية بنهاية عام 2025، وزرعنا 1,800,000 شتلة من الشعاب المرجانية من عام 2021.
2: يسعدنا في مكتبات الشارقة العامة أن نقدم خلال شهر يونيو برنامجا ثقافيا متنوعا يضم أكثر من 20 فعالية بالتعاون مع مؤسسات وهيئات ثقافية واجتماعية واستثمارية.
3: شهدت شواطئ جزيرة الضبي والمدن المجاورة التابعة للبلدية إقبالا لافتا خلال الربع الأول من عام 2026، حيث استقبلت أكثر من 410,000 زائر، مما يعكس ثقة المجتمع بما توفره من بيئة ترفيهية آمنة ومتكاملة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأخبار، أهلا بكم. أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية اليوم أن أنظمة الدفاع الجوي الأردنية اعترضت وأسقطت مساء أمس 5 صواريخ أطلقت من إيران باتجاه منطقة الأزرق بمحافظة الزرقاء، ونتج عن عملية الاعتراض سقوط عدد من الشظايا دون وقوع أي إصابات بشرية أو أضرار مادية. أعلن الجيش الأمريكي اليوم أنه نفذ ضربات ضد إيران رداً على إسقاط مروحية أباتشي هجومية تابعة له قبل يوم، حيث استهدفت القوات الأمريكية أنظمة دفاع جوي إيرانية ومحطات تحكم أرضي ومواقع رادارات للمراقبة بالقرب من مضيق هرمز، مستخدمة ذخائر دقيقة أطلقتها طائرات مقاتلة تابعة للقوات الجوية والبحرية الأمريكية. قتل 11 شخصا وأصيب 44 آخرون في غارتين إسرائيليتين على مدينة الصور جنوب لبنان يوم أمس. أعلنت أفغانستان

0: إن غارات جوية باكستانية استهدفت أراضيها أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 13 شخصا وإصابة 14 آخرين. أعلن الجيش الباكستاني يوم أمس مقتل جندي و14 مسلحا خلال عملية أمنية في إقليم بلوشستان جنوب غرب البلاد. واصل رجال الإنقاذ البحث في المباني المدمرة جنوب الفلبين للتأكد من عدم وجود أشخاص عالقين بعد أحد أقوى الزلازل التي ضربت البلاد خلال نصف قرن، وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 37 شخصا وتشريد أكثر من 32 ألفا آخرين. أعلنت منظمة أطباء بلا حدود أن تفشي وباء الكوليرا في ولاية بورنو شمال شرقي نيجيريا أسفر عن وفاة 74 شخصا وإصابة أكثر من 7000 آخرين منذ بداية مايو الماضي. وقالت المنظمة إن المرض انتشر في 14 منطقة حكومية محلية من أصل 27 في الولاية. ختام الموجز، إلى اللقاء.
1: الأخبار من شبكة ARN.
2: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: الساعة 11 في استديوهات الخليجية دانت الأثير.
1: خل فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
0: الخليجية 1009.
2: محمد بن راشد آل مكتوم، صاحب الهمة العالية والمبادئ السامية.
3: نحن أقوياء ومثابرين، وللموج لما يثابر صبر عجيب عجيب عجيب عجيب. يا ذا البعيد القريب، الليل لا زال عابر، الليل لا زال عابر.
2: أمسك برسن الرؤية في الميادين الراقية، بأفكار كالعاديات تسابق الأزمان فتسبق الثانية.

0: الخليج
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: ورحلة سريعة لسما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 42 المنامة 31 36 الدوحة 32 45 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 32 41 أما الكويت 30 40 وأخيرا الرياض 31 44
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: جاسيت من ظلم الليالي يوم بعدتني عنك والنيت حرام والله حلالي مضناك لا حي ولا ميت. يا عاشقي وصلك منالي وشياك عن حبي تخليت وصلك غدا صعب المنالي ما حيدني معكم تغليت. أدعيتني يسهر لحالي حتى نيوم الليل عديت ريت القمر باهت وخالي ثرك انت لي تشعل به الليت. عالي مقامك وانت عالي فوق السمالك في الصدر بيت غالي علي بتم غالي انيت لي وعني يمشيت في الختم نالك دوم دوم بالي وغيرك غيرك حشا ما يوم حبيت وياك عالمرة وحالي حال الجساء لو منك جاسيت.
0: أشعار على الخليجية.
3: على الخليجية.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
4: أقول لك خاطري نجرب شيء جديد.
5: ثواني
4: شو أفضل 5 وجهات ترفيهية في الإمارات؟
6: دوت كوليجي.
4: شو؟ إنزين شو الأفلام الجديدة هالويك إند؟
6: دوت كوليجي.
4: يا أنا يا أنتي شو أجدد الألعاب الإلكترونية؟
6: دوت كوليجي.
7: هات فونك هات شكلك ما تعرف تسأل صح. ما هو تعريف الجيل الخامس وما هي أهميته؟
6: دوت كوليجي.
7: يا أخي فونك معلق شو سالفة دوت خليجي؟
6: I don't have an answer for that.
8: السالفة ما فيها كل أسئلتكم بتحصلون إجاباتها وأكثر في برنامج دوت خليجي.
1: دوت خليجي على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من 6-9 المساء
8: بالتعاون مع سنتر بوينت.
6: Is there something else I can help with?
9: في أدروك نحتفل بتتويج نادي العين بلقب البطولة هذا الموسم ونفتخر بتجديد شراكتنا مع رابطة المحترفين الإماراتية لـ3 سنوات إضافية ضمن التزامنا المستمر بدعم كرة القدم الإماراتية والمجتمع والرياضة وتمكين الشباب. ومن خلال حملة الإمارات الوطني نحتفي بقيم القوة والوحدة التي تجمعنا ونعبر عن الفخر المشترك بين اللاعبين والجماهير وموظفي أدروك وكل من يعتبر الإمارات وطنا له.

0: الخليجية الإماراتية.
1: عندما تحدث يوما حكيم الأمة، حكيم الأمة.
2: يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
1: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

هذا الصيف استعدوا للضحك والمتعة مع المسرحية الاستعراضية منتزه الخيران ضمن فعاليات مفاجآت صيف دبي 2026. مواقف كوميدية، مغامرات مشوقة ومفاجآت تنتظركم داخل أجواء منتزه الخيران الجميلة في 3 يوليو الساعة 8:30 المساء والرابع من يوليو الساعة 6 المساء من تقديم شركة القيصر للفعاليات وبرعاية الخليجية 1009. لا تفوتون المتعة واحجزوا أماكنكم الحين.

0: الخليجية الإماراتية.
1: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين، عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين. بهمة عالية لا تلين ولا تستكين،

0: الشعار في الساعة، الشعار في الساعة على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: نفوسنا ما حد يدري بغاياتها، وقلوبنا من هجر الأحباب في هاوس قمة جنون الحياة. في بعض لحظاتها انك تمنى حياتك روح بالا جسم، واللي يوقف يرقب الغيمها وزخاتها بالعاطفة والمودة مهجتها تتسم. طبيعة المنظر الخلاب في ذاتها قد تجبر اللي ناظر لجلها يبتسم. والفاتن اللي تثيرك في تلفاتها من كل شيء جميل الله عطاها قسم. لو جيت ترسم فقط تبسمها إيش فاتها، تحتاج رسام أو تحتاج حصة رسم. النحر كامل دسم تعكس مرآتها، لكن خسرها هو اللي فيه قلة دسم. ذكر اسمها في القصيد يزيد لوعاتها، يكفي غرامي لها لو ما ذكرت الاسم. هي اجمل من الحياة ومن ملذاتها، محتاج قسم ولا بلاش قسم.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: طويلة وتجارب استثنائية تعكس أرقى معاني الضيافة الإماراتية. خلال هذه الحملة سنمنح مستمعينا فرصا للفوز بإقامات مميزة في أجمل الفنادق والمنتجعات والوجهات السياحية داخل الدولة. جهز حقيبتك، حضر قائمة أغاني الطريق وانطلق في رحلة جديدة بين كنوز الإمارات. استمع إلى الخليجية 1009 وكن على الموعد مع فرصتك للفوز بإقامة لا تنسى. شكرا يا إماراتنا، لأنها دائما تستحق أن نكتشفها من جديد. إعادة اكتشاف الإمارات من علامة الشايع التجارية، حيث يمكنك الفوز بجوائز تصل قيمتها إلى 180,000 درهم من علاماتك المفضلة، بما في ذلك برايمار، باث اند بادي ووركس، شيك شاك وغيرها الكثير، وذلك بفضل برنامج الولاء أورا.
2: الصيف أجمل مع سويست. اكتشف عروضنا المميزة على سيارات الاس يو في وتشمل تمويل 0%، ضريبتكم علينا، واشتري الآن وادفع في 2027. استمتع بتوفير يصل إلى 44,000 درهم وضمان 1,000,000 كيلومتر وتأمين مجاني وغيرها الكثير. زر أقرب معرض سويست إليك أو اتصل على 800-768-3278 لحجز تجربة القيادة. سويست، موزعة حصريا من قبل مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
3: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: 12 الظهر على دانة الأثير.
1: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
2: الخليجية 1009.
3: شاعر الوطن، سد في المحن، بإحساس وإبداع وفن، وإبداع وفن.
4: شاعر وشعري وارثه ورثه، من ساس أعسف بحور الشعر قبل امتطيها واطلع على قمه مطاليع قرناس وروس الجبال العالية أعتليها.
5: بأيادي قيادة ترسم للمستقبل بيتا وسكن.
6: حنا عيال الشيخ زايد، هل الخير وهل الحسم للي مطول عناده لنا على كوكب هل الأرض. تأثير والشعب يبلغ غايته باجتهاده في خدمه الدولة الطوالة. الأشابير من شعبنا فيهم صمود وإرادة، صمود
3: وإرادة. وتبني للأجيال قادم الأيام بأغلى ثمن.
7: هذا إمام الطموحات،
8: الأمامية، وبالغ المستحيل، وصانع الفارق.
5: بنظرة بعيدة تتجاوز المكان والزمن.
9: من شرفة القصر أناظر خلف الأسواري، وجيه ناس عسى ربي يوفقها ويزيد عزمي بفعل الخير وصراري في خدمة بلاد برق العز بارقها.
3: ولنردد شعرا وفعلا.
10: هنا هنا إلى الأمام، هنا هنا هنا هنا هنا هنا إلى القمم، هنا هنا هنا هنا هنا هنا كف السلام، هنا هنا هنا هنا هنا هنا دق الخشم.
5: نفديك بالأرواح يا وطن،
3: نفديك بالأرواح يا وطن.

0: هو الخليج، هو الخليج على الخليجية.
1: ورحلة سريعة لسما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 42، المنامة 31 36، الدوحة 32 45، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 32 41، أما الكويت 30 40، وأخيرا الرياض 31 44.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: بان شوقي ووجدي يوم بان الغزال، واعتراني لذكرى لي بحالي زرى ربي نعصم،
3: ربي نعصم
2: ملكني بالحسن والدلال، مسكنه في الصحاري في البدو له ذرى، ساكن في خيام من سكنها ينال كل عز وهيبه بالكرم تعمره، في مجالس كرام بين بن وهال والرجال الاشاوس لي بهم نفخره، البداوة شهامة ما لها من مثال، والبداوة أصالة تجمع الجوهرات.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: 1009
4: الخليجية.
5: أحب
1: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.
6: الخليجية هي بس
1: 100% خليجية.

0: في التفاصيل أقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: جزيرة ياس أبوظبي للعوائل اللي عيالهم ملانين، هذه لكم.

0: تسيروا جزيرة ياس واستمتعوا بإجازة عائلية كلها وناسة. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن حصريا على yasisland.com.
1: واحد
2: صفر
1: صفر

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009.
1: التضحية هذه خلي بلدكم على مستوى يختلف تماماً عن الدول الباقية، وأنتوا استثمار هالبلد، سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
2: يا صانع المجد وإشراقه، أرواح شعبك للميدان سباقة.
1: نحن عندنا مثل يقول وقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ إن الإنسان بيحمي بيته عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملك. مجد العالم.

0: بودكاست استكانة.
1: اختصار سريع، احنا في عام 2008 اكبر ازمه اقتصاديه شهدها الانسانيه بعد الكساد العالمي، طلعت دبي سلمت برج خليفه ومترو دبي ابهرت العالم، ضد كل توقعات العالم كانت تقول لك انتهت دبي. اجت ازمه الكوفيد عملت اكبر معرض في التاريخ في الشرق الاوسط واستضافت 25 مليون زائر، ما كان حدا بيعرف انه الامارات عندها قوه عسكريه ودفاعيه اكثر من دول بتدعي ان عندها افضل انظمه دفاعيه في العالم. هذه الارض مباركه. انا دائما بقول ايام الله يرحمه الشيخ زايد والشيوخ المؤسسين كانوا بيعملوا كثير خير والبركه تورط لسابع جيل.
2: اذا راس الهرم يقول لك لا تشيل هم، فانت في النهايه ليش تشيل؟
1: كلنا صرنا لنشيل هم
2: الصراحه. الحمد لله.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري.
0: الخليجية الإماراتية.
4: عندما تحدث يوما حكيم الأمة. حكيم الأمة.
5: يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
4: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزار على الخليجية. اللادمي لو ان دمعه عشب كان انكبت عليه رعيان الحلالة للنفل والعندب، لكنها دمعة ناسته الجفون وصبت على الخدود وجرحت قلب الضلوع الحدب. وش عاد يلي لك غلا لبا وعيني لبت، وانا سنة جرد المحاني من فراقك جدب، ولياطفة ضو الوصال وضو هجرك شبت، بحسب الندبات في قلب عروقها ندب، ونحملت عوج السنين المقبلات وربت ندب علي قصيد تنزينها، وانا بندب حظا يقفي بك مثل بذر رياحها هبت، وقفا مثل مقفيت يندب والغلاء ما يندب، قلوب الاحباب الحقيقيه لمنها حبت، تعامل المتادبين بحشمه المتادب.
0: اشعار فساء على الخليجيه.
1: اشعار فساء على الخليجيه.

هذا الصيف أعد اكتشاف الإمارات مع أورا، برنامج الولاء المصمم لمدى الحياة. تسوق وتناول الطعام واربح مكافآت من علامات تجارية مثل American Eagle وBath & Body

0: تفوت على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت فرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دائما في أكثر، تطبق الشروط.
1: رازات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهم فقط. لمعرفة المزيد زوروا معارض جيتور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق شروط والأحكام.

0: صوتٌ بلا صورة.
1: مياه بحرنا نظيفة بنسبة 100% وآمنة للجميع، وصلنا إلى 100% في مؤشر الثروة السمكية بنهاية عام 2025، وزرعنا 1,800,000 شتلة من الشعاب المرجانية من عام 2021.
2: يسعدنا في مكتبات الشارقة العامة نقدم خلال شهر يونيو برنامجا ثقافيا متنوعا يضم أكثر من 20 فعالية بالتعاون مع مؤسسات وهيئات ثقافية ومجتمعية واستثمارية.
3: شهدت شواطئ جزيرة الضبابي والمدن المجاورة التابعة للبلدية إقبالا لافتا خلال الربع الأول من عام 2026، حيث استقبلت أكثر من 410,000 زائر، مما يعكس ثقة المجتمع بما توفره من بيئة ترفيهية آمنة ومتكاملة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. بحث اسم الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي مع معالي الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج في جمهورية مصر العربية. بحث العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين الشقيقين وناقش تطورات الأوضاع الإقليمية وتداعيات الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغادرة التي استهدفت دولة الإمارات وعددا من الدول الشقيقة. كما بحث الجانبان سبل تعزيز الجهود المبذولة لدعم الأمن والاستقرار وصون السلم الإقليمي وتحقيق السلام المستدام في المنطقة. أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الاعتداءات الإرهابية الإيرانية الغادرة التي استهدفت مملكة البحرين الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بالصواريخ والطائرات المسيرة. وأكدت وزارة الخارجية أن هذه الاعتداءات الإرهابية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدول الثلاث الشقيقة وتهديدا لأمنها واستقرارها. أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين تصدت واعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة، مشددة على أن تعمد استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة في استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني. أدانت مصر اليوم بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الآثمة التي استهدفت مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية، والتي تمثل انتهاكا صارخا لسيادة هذه الدول الشقيقة وسلامة أراضيها وتصعيدا بالغ الخطورة من شأنه تهديد أمن واستقرار المنطقة بأسرها. أعلن الجيش الأمريكي اليوم أنه نفذ ضربات ضد إيران رداً على إسقاط مروحية أباتشي هجومية تابعة له قبل يوم. وأفادت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم في بيان أنها نفذت ضربات

0: دفاعية ضد إيران. أعلنت أفغانستان أن غارات جوية باكستانية استهدفت أراضيها أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 13 شخصا وإصابة 14 آخرين. ختام الموجز، نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
1: الأخبار من شبكة ARN.
2: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9
3: الخليجية.

0: الساعة 1 في استديوهات الخليجية 1009.
1: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
2: حين وحدنا زايد وراشد وإخوانهم كان بناء الإنسان هدفهم، وكانت سعادة الناس مسعاهم.
3: نحن وأبنائنا صوروا لهذا الوقت مثل ما صوروه أهلنا على ما هو فيه من ما ينقصه، وحافظوا عليه أن نكون نحن كذلك، محافظتنا عليه بقدر قدرتنا وإمكانياتنا، كذلك مضافة على ما قدموه أسلافنا.
2: ورث الأبناء رؤية آبائهم، فأصبح قادتنا اليوم امتداداً لرؤيتهم، ليكملوا المسيرة المباركة لمؤسسي وحدتهم.
4: لازم نستثمر في هذا الإنسان أكثر فترة ممكنة، أكبر كمية ممكنة، ليخدم هذه البلد أطول فترة ممكنة. أنتوا أحرار، أنتوا عيال البلد الأصيل، أنتوا عيال زايد، أنتوا عيال الإمارات، أنتوا مستقبل البلد، أنتوا مستقبل البلد.
2: قادة الإمارات اليوم هم رجال زايد.
5: بقيادة محمد بن زايد نحن عندنا جيش الحمد لله نفتخر فيه، ونفتخر بآباهم وأمهاتهم اللي ربوهم وجعلوا منهم هذه الرجال.

0: هو الخليج، هو الخليج على الخليجية.
1: ورحلة سريعة لسما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 42 المنامه 31 36 الدوحة 32 45 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 32 41 أما الكويت 30 40 وأخيرا الرياض 31 44
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: على الخليجية.
2: أشعار.
1: أشعار.
2: على الخليجية.
3: شمس عمري والوجود أحيا على بسمة ضياها، وعن برود العاطفة تدفى المشاعر من دفاها، غالية وأغلى ولا من قبلها في القلب غالي، من يلوم أحمد إذا تعدى حدوده في غلاها. هي حياتي عايش منها وأنا لو قلت روحي، الصحيح أنه بدت روحي بها للجسم توحي، ما أبالغ لا ولا في حبها أرضي طموحي، هي رضا نفسي إذا ترضى ونطلب رضاها، من يلوم أحمد إذا تعدى حدوده في غلاها. وهي عيوني لي أشوف بها وهي بالعين صورة، وهي حقيقة ساكنة بالعين تحكمها الضرورة، البصر منها اكتسب للشوف والتمييز نوره، والجفون بلا تواجدها فلا يوجد غفاها، ومن يلوم أحمد إذا تعدى حدودها في غلاها. عشت فيها في فلا وجدانها وتعيش فيه، ساقي هيوفي لكل قطرة تورق مزهرية، لو أوزع من محبتها على الدنيا شوية كان غطى كل راضي الكون معالي، سماها. ومن يلوم أحمد إذا تعدى حدودها في غلاها، لو يضيق الكون ألقى في ابتسامتها ملاذي، يا تباشير الغمام اللي يسوقها نود جاذي، انبغت عيني تخير تبغي هذه ولا هذه، ما أقول أني فداها إلا أنا فدوى ثراها، من يلوم أحمد إذا تعدى حدودها في غلاها. انحكت من صوتها كل الأحاسيس التجمع، وانسجم في جو يغشاني حنانه، واتسمع واتطمع للزيادة في حكاها، اتطمع لن أعذب من قصائدنا سوالفها وحكاها.
0: أشعار على الخليجية.
1: على الخليجية.
2: أشعار.
1: أشعار
2: على الخليجية.
4: ليلة واحدة تفصلنا، أكبر بطولة كرة قدم في العالم تنطلق غدا ليلا، وكل مباراة وكل هدف وكل لحظة حاسمة أصبحت قريبة. وجهة الجماهير بدعم من رويا بانك وبالتعاون مع روكسي سينما.
5: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها، أعرف أكثر عبر en.ae، تطبق شروط والأحكام. E-End، دائما في أكثر.
2: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9 الخليجية.

لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

0: أسطورة الإحساس وصوت مصر الذي يأسر القلوب. أنغام في ليلة استثنائية تأخذكم في رحلة من المشاعر والإبداع. استعدوا لسحر الألحان يوم 19/6 في كوكاكولا أرينا من تنظيم مومنتس إيفنتس، الراعي الإعلامي الخليجية 1009.
1: وين تروح ما يمديك لو ترجع السما بجيك.
0: لا تفوتوا الفرصة لحضور هذا الحفل المبهر، احجزوا تذاكركم الآن عبر بلاتينوم ليست أو موقع كوكاكولا أرينا.
1: بشارك مني حبك فيه.
2: الجو جوكم

0: ليلة واحدة تفصلنا، أكبر بطولة كرة قدم في العالم تنطلق غدا ليلا، وكل مباراة وكل هدف وكل لحظة حاسمة أصبحت قريبة. وجهة الجماهير بدعم من رويا بانك وبالتعاون مع روكسي سينما.
1: ارتقي إلى الأفضل هذا الصيف مع جي تور. استفد من عرض اشتري الآن وادفع العام المقبل بدون ضريبة القيمة المضافة أو فائدة 0% وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر، واحصلوا أيضا على السداد النقدي يصل إلى 7,000 درهم على طرازات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهم فقط. لمعرفة المزيد زوروا معارض جي تور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق شروط والأحكام.
2: والله ما كبر غلط ينبذ بحبك.

0: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة
1: الخليجية الإماراتية. 1009.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: طير المحبة كفخ يا ضامرة السرجوف، وعلى طول ضلوع صدر اللي يبيك أوكر. لو تنكر إن قلبك المرهف علي ملهوف، وتسأل القلب قال القلب لا تنكر، تشكر على البسمة اللي نارها في الجوف، أما على الصد والهجران ما تشكر. بنات آدم وحواء من عنود النوف، واللي ليا عرضت جمالها يسكر. مقارنة بالذي تمتلكها من وصوف، بيني وبينك صراحة الشيء ما يذكر. بنات آدم وحواء من عنود النوف، واللي إلى عرضت جمالها يسكر. مقارنة بالذي تمتلكها من وصوف، بيني وبينك صراحة الشيء ما يذكر. اترز لي منحر يدعو إلى المعروف، وتلد لي عين تنهاني عن المنكر. تمكر بعود تقاسيمه تخطف الشوف، وإذا سألتك تقول إن الغرام أمكر. الكر والفر للعاشق ما هو مألوف، وشلون تقدر تجيد الفر ولا الكر؟
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
3: أجمل المنوعات

0: أروع الأغاني الخليجية على دانة الأندية. قبل لا ندخل في التفاصيل أقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: جزيرة ياس أبوظبي.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: صوت بلا صورة.
1: مياه بحرنا نظيفة بنسبة 100% وآمنة للجميع. وصلنا إلى 100% في مؤشر الثروة السمكية بنهاية عام 2025، وزرعنا 1,800,000 شتلة من الشعاب المرجانية من عام 2021.
2: يسعدنا في مكتبات الشارقة العامة أن نقدم خلال شهر يونيو برنامجا ثقافيا متنوعا يضم أكثر من 20 فعالية بالتعاون مع مؤسسات وهيئات ثقافية واجتماعية واستثمارية.
3: شهدت شواطئ جزيرة الضبي والمدن المجاورة التابعة للبلدية إقبالا لافتا خلال الربع الأول من عام 2026، حيث استقبلت أكثر من 410,000 زائر، مما يعكس ثقة المجتمع بما توفره من بيئة ترفيهية آمنة ومتكاملة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تهنئة إلى معالي نيكول باشينيان بمناسبة فوزه في الانتخابات البرلمانية رئيسا للوزراء في جمهورية أرمينيا. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي نيكول باشينيان رئيس وزراء جمهورية أرمينيا. بحث سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي مع معالي الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج في جمهورية مصر العربية. بحث العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين الشقيقين، وناقش تطورات الأوضاع الإقليمية وتداعيات الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغادرة التي استهدفت دولة الإمارات وعددا من الدول الشقيقة. كما بحث الجانبان سبل تعزيز الجهود المبذولة لدعم الأمن والاستقرار وصون السلم الإقليمي وتحقيق السلام المستدام في المنطقة. أدانت الإمارات بأشد العبارات الاعتداءات الإرهابية الإيرانية الغادرة التي استهدفت مملكة البحرين الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بالصواريخ والطائرات المسيرة. وأكدت وزارة الخارجية أن هذه الاعتداءات الإرهابية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدول الثلاث الشقيقة وتهديدا لأمنها واستقرارها. أدانت مصر اليوم بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الآثمة التي استهدفت مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية، والتي تمثل انتهاكا صارخا لسيادة هذه الدول الشقيقة وسلامة أراضيها وتصعيدا بالغ الخطورة من شأنه تهديد أمن واستقرار المنطقة بأسرها. أعلن الجيش الأمريكي اليوم الأربعاء أنه نفذ ضربات ضد إيران ردا على إسقاط مروحية أباتشي هجومية تابعة له قبل يوم. وأفادت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم في بيان أنها نفذت ضربات دفاعية ضد إيران. أعلنت أفغانستان أن غارات جوية باكستانية

0: استهدفت أراضيها أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 13 شخصا وإصابة 14 آخرين. ختام الموجز، إلى اللقاء.
1: الأخبار من شبكة ARN.
2: 1-0-0

0: 2 الظهر على ساعة الخليجية.
1: خل فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
2: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9 الخليجية.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير مستمعينا الأعزاء في انطلاقة لقائنا في هذا اليوم وعلى الخليجية على 1009، ومن خلال هذا اللقاء اللي تواصل معكم حتى الساعة ما قبل الرابعة بقليل، وأيضا تتواصل مسابقتنا في هذا اليوم ومن خلال تواصلكم عبر الاسمس على 4000 دول اتصالات، ونتمنى إن شاء الله للجميع الفوز. ما عليكم سوى كتابة UAE مع أسماءكم ثلاثية عن طريق الاسمس على 4000، وأيضا حتى من خلال التطبيق الخاص بالخليجية بإمكانكم أيضا المشاركة من خلال لقائنا.

نبدأ بمسجاتكم. عبير مساء الخير تقول يا رب قرعيني بالخير وإذا قضيت لي أمرا فبعزتك ارضيني به. اللهم أمين. شكرا لك يا عبير وكذلك أيضا لكل المتواصلين من خلال مسجاتهم في هذا المساء. إذن ابدأوا بكتابة UAE مع أسماءكم الثلاثية عن طريق الاسمس على 4000 وإن شاء الله في بداية ساعتنا القادمة نسحب على اسم أحد الفائزين عموما يعني خلال لقائنا وكذلك أيضا من خلال تواصلكم على 4000.

0: يا مساء الخير والسعادة لكل مستمعين المتواصلين وعلى الخليجية على 1-0-0-9 ومن خلال تواصلكم أيضا في هذا المساء مسي بالخير على كل التواصل ومن خلال مسجداتهم. هند مساء الخير والسعادة شكرا على المسج. أيضا كذلك أمل مساء الخير يا أمل شكرا على المسج. حنان الشحي مريم محمد شافي النعيمي أيضا كذلك عندي عمر شكرا لك يا عمر محمد وكذلك أيضا هزاع الشحي عبير وكذلك أيضا منى شكرا على المسج وكل المستمعين المتواصلين من خلال مسجداتهم. وأتمنى لكم دائما وأبدا كل الأوقات السعيدة ومن خلال الخليجية 1-0-0-9. لا شك بأن تحسين جودة النوم هي مسألة مهمة في حياتنا، ولذلك هناك بعض الأشخاص ممكن يتناول بعض الأعشاب الطبيعية أو حتى يتوقف عن شرب بعض المشروبات بدءا من فترة العصر تقريبا. ليش؟ لأن فيها نسبة كافيين، نسبة منبهات يمكن أن تأثر سلبا على جودة النوم مساء. فبالتالي هي يمكن النقطة الأولى، أكيد أن الكثير من الأشخاص اللي يحافظ على جودة النوم من ما حتى لو لم يكن، يعني بعض يقول لك أنا ما تأثر بشرب القهوة مثلا، ولكن يفضل أن يعني توقف عنها من بدءا من مثلا الساعة 4. وكذلك أيضا يتناول بعض المشروبات اللي بالعكس ممكن أن تساعد على النوم. طيب هل تعرف معلومة عن هذا الأمر، أشياء تتوقف عنها أو أشياء تتناولها حتى تساعد على رفع جودة النوم؟ جودة النوم هو أصبح علم الآن يدرس. مع اسمائكم عن طريق السمس على 4000 دول اتصالات، وأيضا راغبين في المشاركة في مسابقتنا كتابة UAE مع اسمائهم الثلاثية عن طريق السمس على 4000 دول اتصالات وعلى الخليجية.
1: هو الخليج، هو الخليج على الخليجية.
2: ورحلة سريعة لسما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 42 المنامة 31 36 الدوحة 32 45 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 32 41 أما الكويت 30 40 وأخيرا الرياض 31 44.
1: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: كلما عرضت لي بحل الكلام، شف نظراتك بنظراتي تذوب، تلتقي النظرات من قبل السلام، ونظرتك تسبق علامك القلوب. انت اللي دخلتني بحر الغرام، بالمحبة واللطافة يا محبوب، رحت في غيبات سجات الهيام، وقلبي اللي راح بيدينك لعوب. شفت سهم الموت من تحت اللثام، فاتنات الرمش والطرف الجذوب، وعذابي منك يا سيد الأرام، يا عذاب الروح يا الغر اللعوب. وجبين مثل براق الغمام، أو قما شمس تحيه للغروب. إن سألت الحال في الحال العدام، وانت تدري الحب سلال القلوب، وانت تدري الحب سلال القلوب.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: الأغاني الخليجية على

0: 09
1: يبدأ مستقبلك في الهندسة من هنا. قدم لبرامج البكالوريوس في الهندسة بي تيك في المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبو ظبي عبر اختبار القبول CAET الدورة الثالثة. تعلم وابتكر وابني مستقبلك.
2: هذا الصيف أعد اكتشاف الإمارات مع أورا، برنامج ولاء مصمم لمدى الحياة. تسوق، تناول الطعام واربح مكافآت من علامات تجارية مثل H&M وبوتس وشيك شاك وغيرها. حمل تطبيق أورا اليوم واحصل على مزايا حصرية للأعضاء في جميع أنحاء الإمارات.

0: Green Tea.
1: مساء الخير والسعادة لكل مستمعين المتواصلين من خلال مسيداتهم عن طريق الاسمس على 4000 دول اتصالات وعلى الخليجية على 1009. أعود إلى مسيداتكم. أمل أهلا وسهلا يا أمل، مساء الخير والسعادة. تقول حاليا أنا مع المغنيسيوم، دكتور كتب لي حبتين في اليوم، مرة الصبح ومرة المساء، وكنت أقول يعني الأختين يوم أشرب القهوة المساء ما يعني الرقاد، بالتالي فعلا يعني هذه المسألة مهمة، وفعلا هو شرب أي نوع من أنواع المنبهات. وغالبا أنا أذكر قريت دراسة سابقة أن ما بعد الرابعة عصرا ممكن أن يأثر على النوم، ممكن أحيانا هو جودة النوم شو ممكن أن أنت يعني يصل الإنسان لمرحلة النوم ولكن لا يصل إلى جودة النوم العميق، وهي مسألة ممكن أن تقرأ عنها، وممكن يؤدي إلى شيء من القلق بين حين وآخر أثناء النوم يعني. وفا مساء الخير يا وفا، حياك الله بعد غياب. تقول مساكم الله بالخير، قريت معلومة أن أخذ ملعقة من بذور اليقطين تساعد على النوم. إذن بذور اليقطين تساعد على النوم، شكرا لك. شكرا أيضا عاش السويدي وخلود، شكرا يا خلود. سهيل تحياتي لك، وحمد غانم تحياتي لك يا حمد، مساء الخير. وكل مستمعين متواصلين من خلال مسجاتهم عن طريق السمس على 4000 دول اتصالات وعلى الخليج. نشوف معلومات اليوم. بداية يعني أولا كل المعلومات اللي بنذكرها اليوم هي معلومات عامة، والمعنى أن أحيانا تناسب شخص ولا تناسب شخص آخر. يمكن بعض هذه الأعشاب تؤثر على السكر، على الضغط، على أمور كثيرة في صحة الإنسان. طيب شو الأفضل؟ استشارة الطبيب، وأعتقد كل طبيب لديه لابد أن يكون عنده معلومة عن المكملات الغذائية أو المكملات العشبية اللي يتناولها الناس عموما. فبالتالي السؤال مهم جدا، لأن المسألة لا تنطبق على كل الناس، يعني ممكن أن حتى ممكن تكون مفيدة الأشخاص وغير مؤثرة لأشخاص آخرين. فهي معلومات عامة ولكن كل حالة هي حالة خاصة، فسؤال المختص أفضل. تناول المكملات مثلا الميلاتونين وهو هرمون النوم هو الخيار يعني الطبي للمساعدة على النوم. تشير أبحاث إلى أن عدة أعشاب طبيعية يمكن أن تدعم استرخاء الجسد وتسهيل النوم وتحسين ما يسمى بجودة النوم. طبعا تحتوي هذه الأعشاب على مواد تؤثر على بعض الأحماض مثل GABA، وهي مادة كيميائية في الدماغ هي التي تهدئ الجهاز العصبي، يمكن تجعل النوم أسهل وفق بعض المواقع. طيب هناك الكثير من الاستخدامات، ومنها البابونج الذي استخدم منذ زمن بعيد كعلاج مؤدي ومهدي ومؤدي إلى النوم، يحتوي على إحدى المواد المضادة للأكسدة المرتبطة بمستقبلات GABA في الدماغ. وتشير الدراسات إلى أن نبتة البابونج تهدي الجسم وتقلل التوتر، تحسن من جودة النوم. ثانيا اللافندر، غالبا ما تستخدم دراسات زيت اللافندر لإيجاد بيئة نوم مريحة. طبعا يتوفر اللافندر على شكل زيوت عطرية، كبسولات فموية أو من خلال شاي الأعشاب. هناك ما يسمى في أحد يعني أنواع الطب التقليدي القديم الأشوغاندا، هي نبتة تعد من المكيفات الحيوية التي تساعد الجسم على التعامل مع التوتر، وتخفض هرمون الكورتيزول، تحسن جودة النوم، تزيد مدة النوم أيضا. أيضا كذلك هناك الكثير من الأعشاب مثل عائلة النعناع عموما اللي تساعد على تحسين النوم وتخفيف الأرق، وتشير الأبحاث إلى أنها تزيد من نشاط هذه المسارات في الدماغ، وهذا الشيء يساعد على الاسترخاء. هذا فيما يخص هذه الأعشاب، وكما ذكرت هي مسألة معلومات عامة، يمكن أن تفيد شخص لا تفيد شخص آخر، يمكن أن تؤثر أحيانا سلبا، فبالتالي السؤال مباشر لأن كل شخص يختلف عن الآخر إلا الطبيب المختص. هي مسألة مهمة قبل تناولها. طيب هناك أيضا طرق هي تساعد يعني طرق عامة يعني في حياة الإنسان. الأعشاب ممكن أن تساعد، لكن العادات اليومية مهمة جدا. هناك الكثير من العادات اليومية اللي ممكن أن تساعد على يعني على النوم وجودة النوم. ما هي هذه العادات؟ أهمها الحفاظ على جدول نوم ثابت، كذلك أيضا بناء روتين مريح قبل النوم مثل القراءة، التمدد، الاستحمام بماء دافئ، تقليل استخدام الشاشات قبل النوم على الأقل بساعة، جعل غرفة النوم باردة مظلمة هادية، تجنب الكافيين والنيكوتين والوجبات الثقيلة قبل النوم بفترة طويلة، ممارسة النشاط البدني خلال النهار، تجنب القيلولة المتأخرة والتعرض لضوء النهار صباحا لتنظيم الساعة البيولوجية وحتى تعود الساعة البيولوجية على أن هذا الوقت وقت نوم. وبالتالي هذه المسألة يمكن أن تكون إيجابية ومفيدة جدا في هذا الأمر. وفاء حياك الله تقول كل ما رقدنا يعني من وقت نقوم نص الليل كيف نفهم النوم انه يعني مو بالصبح؟ لا موضوع مهم يعني، ممكن نكتب لوحة في الغرفة. على يمين السرير مثلا يعني نكتب لوحة الوقت الصباح وبعد الساعة مثلا السادسة صباحا مثلا يعني. لا بس هو أفضل. ليش أفضل؟ أنا بشرح في بداية ساعتنا القادمة الساعة 3 بالضبط، أشرح لوفا ولمستمعينا ليش أفضل حتى لو يعني نشفي نص الليل. أيضا مريم شامسي تقول تناول السكريات الحلويات ليلا يؤثر على جودة النوم وسبب الأرق، هذا صحيح تماما. أيضا أمل تقول زيت اللافندر بالفعل هو يعني يعطينا هذا الإحساس. طيب أو حتى يمكن بعد قليل، بعد أقل من تقريبا بعد أقل من 5 إلى 6 دقائق أشرح لكم هذا الموضوع اللي تكلمت عنه وفاء، اللي هو عدم يعني الاستمرار في النوم حتى الصباح بعد أقل من 5 إلى 6 دقائق من الآن.
0: الخليجية الإماراتية،
2: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين، متكاتفين عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين، بهمة عالية لا تلين ولا تستكين،

0: هذا الصيف استعدوا للضحك والمتعة مع المسرحية الاستعراضية منتزه الخيران ضمن فعاليات مفاجآت صيف دبي 2026. مواقف كوميدية، مغامرات مشوقة ومفاجآت تنتظركم داخل أجواء منتزه الخيران الجميلة في 3 يوليو الساعة 8:30 المساء والرابع من يوليو الساعة 6 المساء من تقديم شركة القيصر للفعاليات وبرعاية الخليجية 1009. لا تفوتون المتعة واحجزوا أماكنكم الحين.
1: الخليجية كانت الأثير 1009.
2: ليلة واحدة تفصلنا، أكبر بطولة كرة قدم في العالم تنطلق غدا ليلا، وكل مباراة وكل هدف وكل لحظة حاسمة أصبحت قريبة. وجهة الجماهير بدعم من رويا بانك وبالتعاون مع روكسي سينما. للعوائل اللي عيالهم ملانين هذه

0: شو فيه ما يسمع عنيد؟ ما في مكان من بيتنا قريب ما ياخذ كل هالوقت العجيب. الجواب ياس.
1: سيروا جزيرة ياس واستمتعوا بإجازة عائلية كلها وناسة. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجاناً الآن حصرياً على yasisland.com.
2: واحد ولا اثنين؟ معقول ثلاثة؟ لسه كثير. خلوني أختصر لكم. 7% سنوياً هي عوائدكم المتوقعة المقدمة من الصكوك الوطنية. نعم 7%. ادخروا لتعززوا عوائدكم وفرصكم للفوز بمكافآت ب 36 مليون درهم. لا تضيعوا الفرصة، فالعوائد أعلى والفترة محدودة. حملوا تطبيق الصكوك الوطنية أو اتصلوا على 600-522-279. تطبق الشروط والأحكام.
3: أحس في خاطرك لكن أشوف في نظرك.

0: green tea.
1: طيب أعود إلى مسجات مستمعين. عندي أمل تقول فعلا يعني زيت اللافندر, وخذت أيضا عطر اللافندر, وكذلك أيضا برودة الحجرة قبل النوم بوقت, يعني فعلا هي أشياء مؤثرة. شكرا أيضا, شكرا مريم شامسي أيضا كذلك نهاية رقم 2. لذلك تقول أنا فعلا ما أدخل الغرفة من وقت. شكرا لك أيضا كذلك لكل المستمعين التواصلين. طيب خدنا وفا ذكرت موضوع مهم, وأن البعض أحيانا يتهرب من النوم المبكر حتى أنه في نص الليل. وهذه المسألة على فكرة يعني اختلف فيها حتى علميا. أنا أذكر أني قريت عدة تقارير عن الموضوع, ويذكر البعض من العلماء يذكر أن لا, يختلفون مع الرؤية بأن النوم مبكرا ممكن أن يكون مثلا من الساعة 10 إلى الساعة 11 مثلا, ممكن تساوي ساعتين من النوم. هي ساعة ولكن هي تساوي ساعتين من الراحة والنوم. وهذه المسألة مختلف فيها, يعني البعض يقول لا أنا لا أؤيد, والبعض يؤيد يقول ممكن. لكن خلينا نتكلم عن تجارب أشخاص أنا سألتهم سابقا. أذكر في نفس الموضوع عدة أشخاص أنا أعرفهم أنا سألت, فالكثير منهم ذكر بأن حتى لو الإنسان ممكن لا يستمر النوم حتى الصباح, لكن جودة النوم تكون أعلى, ويظهر ذلك حتى على شكل الإنسان وحتى على طريقة تعامل الإنسان مع الأمور في الحياة. طالما النوم كان نوم مبكر تكون العوائد والفوائد أكبر. هذه عن تجارب أشخاص, يعني أنا أذكرني سألتهم يعني يوم طرحنا الموضوع, قبل ما نطرح الموضوع في إحدى الحلقات السابقة. فبالتالي أنت جرب يا ترى, هل في اليوم التالي يكون نشاطك أكبر؟ هي المسألة تجربة شخصية مثل ما ذكرنا, تختلف من شخص لآخر. أو هل يكون نشاطك عادي أو تكون كسول؟ أنت حدد, وممكن تكتب في النوت. وبالتالي أيضا يعني في النهاية حتى النوم المبكر حتى أنه يساعدك يعني إلى أن تصل إلى مرحلة جودة النوم العالية. وهناك الكثير من الأنشطة ممكن يسويها الإنسان حتى لو أنه قبل الوقت المحدد بساعة أو ساعتين, وممكن أنه يؤديها, يؤدي بعض الأعمال. الكثير من الأشياء ممكن الإنسان يسويها في هذا الجانب, لكن النوم المبكر أفضل دائما. يعني في كل القراءات يتفق الجميع على أن النوم المبكر أفضل أكيد, حتى لو لم يستمر للصباح, ولكن أيضا يعطيك أعتقد راحة أكبر ونشاط أكبر. وهي مسألة أكيد مؤثرة, لكن الخلاف على شيء واحد فقط, هل الساعة تساوي ساعتين فعلا مثل ما ذكر البعض أم لا؟ هذا الأمر عليه خلاف, ولكن أبدا لا يوجد خلاف على أن النوم المبكر أفضل بكثير من النوم المتأخر, وأفضل بكثير من السهر, وأنه فعلا يعود عوائد كبيرة جدا على صحة الإنسان وعلى عطاء الإنسان خلال اليوم. ولذلك هي المسألة أكيد يعني نوقشت علميا وطبيا. عندي عبير يقول لسأل برودة الغرفة وغطاء العين مهم جدا للنوم العميق, يعني لازم أحط غطاء العين, ومكمل المغنيسيوم بعد أيضا يساعدك على النوم. شكرا لك أيضا, شكرا لناعمة, شكرا لسهيل, كل اللي تواصلوا. طيب أعود إلى التواصل معكم في بداية ساعتنا القادمة, وتواصلنا مستمر, ومسابقتنا أيضا مستمرة مع مستمعينا, وعلى الخليجية على 1-0-0-9.
2: التضحية هذه خلي بلدكم على مستوى يختلف تماما عن الدول الباقي, وأنتوا استثمار هالبلد, سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات, أنتوا الاستثمار الحقيقي, أنتوا الاستثمار الحقيقي.
3: يا صانع المجد وإشراقه, أرواح شعبك للميدان سباقة.
2: نحن عندنا مثل يقول وقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ إن الإنسان بيحمي بيته عرضه, وهذا عرضنا, هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملك.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: بواحة الأسرار، بواحة الأسرار، منقود لا تتكلم باللسان الطليقي، ترنيمة النهوند، ترنيمة النود، قام يعزفها حيل وانا فضيقي. يا ذا البشر يا راعي الخيل والذود، كيف الخيانة لي تجي من رفيقي؟ ما كنت بعشقها ولا كنت بعود، لين اكتشفت ان هواها حقيقي. في مقلتي كنهار وبحور وورود، لايق فيك الوصف كله يليقي. يا معادي للنقص تستاهل الزود، وانا لك بسمع الغرام استريقي. ارحمني بنظرة، ارحمني بنظرة، ترى نظرتك جود، مشاعري نامت ولا قلت فيقي. ضميان قرب شفتك سيد الخود، اخاف اموت فراق مبتل ريقي. صحيح انا محبوب للبيض والسود، لكن ما غيرك لقلبي عشيقي. اللي فتحت العين ألقاك موجود، ذكراك ترسم صورتك في طريقي. ولا تشعل النارين يا مخصر العود، أنا بلي عود زايد حريقي.
0: أشعار فزاع، أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
3: واحد صفر صفر تسعة، أجمل المنوعات الغنائية.
4: يا راحة النفس وامرادي، ويا عنسي اللي أتبهى.
5: الأغاني الخليجية بدون توقف.

ملعب الثقة تحت الضغط تصنع الفارق، وعلى طرق الإمارات هذا الصيف تحتاج لإطارات تمنحك نفس الثبات. إطارات كونتيننتال الألمانية صممت لتتحمل حرارة الصيف القاسية وتمنحك أداء يمكنك الاعتماد عليه. احصل الآن على توفير يصل إلى 500 درهم عند شراء 4 إطارات كونتيننتال من الموزعين المشاركين مع كرة أديداس تريوندا مجاناً.

على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الاحصل على خصم حتى 50% فرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

0: صوت بلا صورة.
1: مياه بحرنا نظيفة بنسبة 100% وآمنة للجميع. وصلنا إلى 100% في مؤشر الثروة السمكية بنهاية عام 2025، وزرعنا 1,800,000 شتلة من الشعاب المرجانية من عام 2021.
2: يسعدنا في مكتبات الشارقة العامة نقدم خلال شهر يونيو برنامجا ثقافيا متنوعا يضم أكثر من 20 فعالية بالتعاون مع مؤسسات وهيئات ثقافية ومجتمعية واستثمارية.
3: شهدت شواطئ جزيرة الضبي والمدن المجاورة التابعة للبلدية إقبالاً لافتاً خلال الربع الأول من عام 2026، حيث استقبلت أكثر من 410,000 زائر، مما يعكس ثقة المجتمع بما توفره من بيئة ترفيهية آمنة ومتكاملة.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس وزراء أرمينيا بمناسبة فوزه في الانتخابات البرلمانية. عبد الله بن زايد ووزير الخارجية المصري يبحثان هاتفيا تطورات الأوضاع الإقليمية. الإمارات تدين بشدة الاعتداءات الإرهابية الإيرانية على البحرين والكويت والأردن.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: نحييكم من جديد من مركز أخبار ARN، وإليكم نشرة الأخبار تقدمها لحضراتكم مارلين تانيوس. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تهنئة إلى معالي نيكول باشينيان بمناسبة فوزه في الانتخابات البرلمانية رئيساً للوزراء في جمهورية أرمينيا. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، واسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي نيكول باشينيان رئيس وزراء جمهورية أرمينيا.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: بحث سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي مع معالي الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج في جمهورية مصر العربية العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها. وناقشا خلال الاتصال تطورات الأوضاع الإقليمية وتداعيات الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغادرة التي استهدفت دولة الإمارات وعددا من الدول الشقيقة. كما بحث الجانبان سبل تعزيز الجهود المبذولة لدعم الأمن والاستقرار وصون السلم الإقليمي وتحقيق السلام المستدام في المنطقة. هذا واستعرض سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان ومعالي الدكتور بدر عبد العاطي التطورات في قطاع غزة وأهمية تنفيذ كافة استحقاقات خطة فخامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة. كما ناقشا خلال الاتصال الهاتفي الأوضاع في لبنان وأيضا التطورات المأساوية للحرب الأهلية في السودان. أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الاعتداءات الإرهابية الإيرانية الغادرة التي استهدفت مملكة البحرين الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بالصواريخ والطائرات المسيرة.

0: وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن هذه الاعتداءات الإرهابية تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول الثلاث الشقيقة وتهديداً لأمنها واستقرارها. وأعربت الوزارة عن تضامن دولة الإمارات الكامل مع مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها. وبدورها أدانت مصر اليوم بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الآثمة التي استهدفت مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية، والتي تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة هذه الدول الشقيقة وسلامة أراضيها، وتصعيداً بالغ الخطورة من شأنه تهديد أمن واستقرار المنطقة بأسرها. وأكدت مصر في بيان أصدرته وزارة الخارجية اليوم تضامنها الكامل ووقوفها إلى جانب الأردن والبحرين والكويت في مواجهة هذه الاعتداءات المرفوضة، ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية مواطنيها ومقدراتها الوطنية. كما شددت مصر على أن أمن واستقرار الدول العربية الشقيقة يمثل جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي، مجددة رفضها القاطع لأي أعمال أو ممارسات تستهدف المساس بسيادة الدول أو تهديد أمنها وسلامة أراضيها، مؤكدة أهمية خفض التصعيد واحترام قواعد القانون الدولي بما يحفظ أمن واستقرار المنطقة. أعلن الجيش الأمريكي اليوم أنه نفذ ضربات ضد إيران رداً على إسقاط مروحية أباتشي هجومية تابعة له قبل يوم. وأفادت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم في بيان أنها نفذت ضربات دفاعية ضد إيران، وأضافت أن القوات الأمريكية استهدفت أنظمة دفاع جوي إيرانية ومحطات تحكم أرضي ومواقع رادارات للمراقبة بالقرب من مضيق هرمز، مستخدمة ذخائر دقيقة أطلقتها طائرات مقاتلة تابعة للقوات الجوية والبحرية الأمريكية. ختام نشرتنا بهذا الخبر، حيث تأتي مبادرة الخير المستدام لإعادة توجيه الشحنات الغذائية المتروكة نحو غايات إنسانية نبيلة، دعماً للعمل الإنساني وتعزيزاً للاستدامة والمسؤولية المجتمعية. ومن المتوقع أن توفر المبادرة أكثر من 1,000,000 وجبة غذائية وتخفض الانبعاثات الكربونية بأكثر من 3.9 مليون كيلوغرام خلال السنوات الثلاث المقبلة. بهذا الخصوص تحدثت لمركز أخبار ARN منال بن يعروف رئيس الفريق التنفيذي لمؤسسة بنك الإمارات للطعام.
1: أطلق بنك الإمارات للطعام مؤسسة دي بي وورد الخيرية الذراع الخيري لمجموعة مواني دبي العالمية مبادرة الخير المستدام بالتعاون مع بلدية دبي وجمارك دبي ومواني دبي العالمية. تهدف المبادرة إلى الحد من انهدر المواد الغذائية والاستفادة من الشحنات الغذائية المتروكة في ميناء جبل علي وإعادة توزيعها وفق المعايير الصحية المعتمدة. سيعمل الشركاء عبر هذا التعاون على حصر وإدارة الشحنات الغذائية المتروكة ووضع المقترحات اللي تسهم في تسريع الاستفادة منها وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية لتطوير آليات تسهل الإفراج عن الشحنات الغذائية المتنازل عنها في ميناء جبل علي وتحويلها إلى بنك الإمارات للطعام لتوزيعها على المستحقين.
0: إذن بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من مركز أخبار ARN. نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
2: الأخبار من شبكة ARN.
3: الخليجية والساعة الحين 3 الظهر.
4: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.

0: يا مساء الخير والسعادة لكل مستمعين المتواصلين وعلى الخليجية على 1009، طبعا الراغبين في المشاركة في مسابقتنا ومن خلال تواصلكم عبر 4000 كتابة أسماءكم مع كتابة UAE مع أسماءكم للدخول في سحب مسابقتنا. إن شاء الله خلال الدقائق القادمة نسحب على اسم الفائز خلال هذا اليوم، ونشوف يا ترى من مستمعين إن شاء الله بيكون من الفائزين خلال لقائنا في هذا المساء. إذن في انتظار تواصلكم ومسيداتكم مثل ما ذكرت على 4000، اكتبوا لي كذلك أيضا UAE مع أسماءكم الثلاثية على الخليجية على 1009.
1: مهما تزداد التحديات يتجاوزها فارس العرب بثبات، هو محمد بن راشد، هو محمد بن راشد الذي يكسر حاجز التوقعات.
2: نمشي على درب ما توطاه الأقدام، ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها.
1: وعلى خطاه نظرته للمستقبل والإنجازات الكبيرة مبتغاه، هو حمدان بن محمد، هو حمدان بن محمد، وكل الخير والبناء والسبق في رؤاه.
3: الإنسان عايش في الدنيا حق التحدي، أما هذا اللي جالس على كرسي ما يتحرك هذا راضي بالحياة مثل ما هي، ويبقى الحياة هي اللي ترمي للأشياء الزينة، أما الشيء أنها موجودة في الحياة. لكن التحدي الأكبر أن الإنسان ما يتحدى إنسان ثاني، التحدي الأكبر أنك تتحدى نفسك. يقول سيدي سمو الشيخ محمد بن راشد: نمشي على درب ما توطاه الأقدام، ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها.
4: الخليجية الإماراتية

متواصلين على الخليجية على 1-0-0-9 ومن خلال تواصلكم عبر الاسمس على 4000 دوات اتصالات وأيضا من خلال مسجداتكم. شكرا لك يا محمد مبارك, أيضا كذلك منيفة شكرا لك, وكذلك أيضا لكل اللي تواصلوا منى, أيضا شكرا لك يا منى وإن شاء الله يوم سعيد, وكل مستمعين المتواصلين من خلال مسجداتهم عن طريق الاسمس على 4000 دوات اتصالات وعلى الخليجية.

0: إلى موضوعنا التالي، ما هو أكثر شيء يجعلك دائما في نفسية مرتاحة ومستقرة؟ ما هو أكثر شيء يجعلك في نفسية مرتاحة وتشعر براحة نفسية يعني، وتشعر باستقرار نفسي؟ مع اسمائكم عن طريق السمس على 4000 دو اتصالات، وعلى الخليجية على 1009، واكتبوا لي اسمائكم خلال مسيداتكم. أيضا راغبين في المشاركة في مسابقتنا، كتابة اسمائهم عن طريق 4000 دو اتصالات، وكتابة UAE مع اسمائكم الثلاثية للدخول في سحب مسابقتنا طبعا في مختلف برامجنا، و إن شاء الله بنعلن عن اسم الفائز في وقفتنا القادمة.
1: هو الخليج، هو الخليج على الخليجية.
2: ورحلة سريعة لسما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29، 42، المنامة 31، 36، الدوحة 32، 45، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 32، 41، أما الكويت 30، 40، وأخيرا الرياض 31، 44.
1: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: من أول الطير وفوخ الشياهين تكره سجون الظلام انبرقعوها، ومن شافت انبرقعك يا ناعس العين عادت وحوش على اللي قرنسوها. البدو شدوا بعينك من نهارين ورا بروق نفكح لك خايلوها. البدو سقم المعادي والمحبين عيون كالليلتين اللي سروها. بيوتهم سود والنوق المزايين في عيون كالليل سود كلبوها. يا ليت لي بينهم بيت وجدين وسمي الناس لو ماني ببوها.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
3: في الإمارات دائما هناك مكان جديد يستحق أن يكتشف، وتجربة جديدة تستحق أن تعاش. الخليجية 1009 تدعوك لإعادة اكتشاف الإمارات، من المنتجعات الشاطئية الساحرة إلى الجزر الهادئة، ومن المنتجعات الصحراوية الفاخرة إلى المدن النابضة بالحياة. رحلات قصيرة وذكريات طويلة وتجارب استثنائية تعكس أرقى معاني الضيافة الإماراتية. خلال هذه الحملة سنمنح مستمعينا فرصا للفوز بإقامات مميزة في أجمل الفنادق والمنتجعات والوجهات السياحية داخل الدولة. جهز حقيبتك، حضر قائمة أغاني الطريق، وانطلق في رحلة جديدة بين كنوز الإمارات. استمع إلى الخليجية 1009 وكن على الموعد مع فرصتك للفوز بإقامة لا تنسى. شكرا يا إماراتنا، لأنها دائما تستحق أن نكتشفها من جديد. إعادة اكتشاف الإمارات من علامة الشايع التجارية، حيث يمكنك الفوز بجوائز تصل قيمتها إلى 180,000 درهم من علاماتك المفضلة، بما في ذلك برايمار، باث ان بادي ووركس، شيك شاك وغيرها الكثير، وذلك بفضل برنامج الولاء أورا.
4: مسافر تشجع فريقك المفضل في كندا، المكسيك أو الولايات المتحدة الأمريكية؟ لا تفوت أروع اللحظات وشاركها مع أحبابك مع باقات التجوال. اختر الباقة اللي تناسبك ابتداء من 150 درهم. للتفاصيل زر تطبيق E&UAE، تطبق شروط والأحكام. E&، دائما في أكثر.
5: حول كل تجربة تسوق إلى فرصة للفوز بمنزل الأحلام بالشراكة مع غرف دبي. انفق 500 درهم لدى المتاجر المشاركة في دبي هذا الصيف. امسح الإيصال لتدخل في سحب الفوز بواحدة من 12 شقة من بنغاتي للتطوير العقاري. حقق حلمك بامتلاك شقة في دبي. للمزيد قم بزيارة winyourhomeindubai.com.

0: Green Tea.
1: يا مساء الخير والسعادة لكل مستمعينا المتواصلين أيضا من خلال تواصلكم عبر السمس على 4000 دو اتصالات. سارة علي شكرا يا سارة. مريم سيف تقول مساء الخير أني أجتمع يا عائلتي وأسمع ضحكاتهم إن شاء الله دائما وأبدا. شكرا يا مريم سيف. سارة الهاشمي شكرا يا سارة. أيضا أمل تقول أني أحط راسي على المخدة وأنا راضي عن نفسي ومسامحتنها ومحاسبتنها وأوعدها دائما إن شاء الله باكر بيكون أفضل، ويوم أبدأ يومي بالتفكير في اللي أسويه وأحاول أني أكون أفضل، وهذا بالتالي فضل من الله، وكل تأكيد وجود دائما الناس الذين ترتاح لهم القلوب وترتاح العين للنظر إليهم. شكرا يا أمل. أيضا عبير تقول يوم أنجز كل أهدافي لليوم والأشياء المطلوبة مني أحس بارتياح. شكرا لك عبير. أيضا كذلك عاش سالم، موز الشامسي، محمد راشد العبار وعنود الشامسي وكل اللي تواصل من خلال مسجداتهم في هذا اليوم. طيب الفائز أو الفائزة، الفائزة اليوم مريم الزعابي. إذن مريم الزعابي ألف مبروك يا مريم، الفوز بجائزتنا، وإن شاء الله الحظ الأوفر لبقية مستمعينا خلال ما بقي برامجنا اليوم وخلال حلقتنا في الغد.

0: إذن إقامة لليلة، فازت مريم الزعابي إقامة لليلة و One Night Stay في طبعا سويت في دبي، في دبي إنترنت سيتي. إذن فازت أختنا مريم الزعابي بإقامة لليلة في سويت في دبي إنترنت سيتي، وكذلك أيضا مع الإفطار. مبروك لأختنا مريم والحظ الأوفر لبقية مستمعينا إن شاء الله خلال حلقاتنا القادمة. طيب، ما هو الشيء الذي وصلنا إلى الراحة النفسية؟ نحن تكلمنا عن النوم، ولا شك بأن هناك مقولة غريبة تقول، هناك اعتقاد شائع بين الناس يشير إلى أن الضحك يعادل ساعتين من النوم. ليش؟ لانعكاس الضحك على الراحة النفسية إذا كان من القلب فعلا يعني. وبالتالي يؤيد البعض ذلك وبعضهم لا يؤيد ذلك، ولكن هذه المقولة في الكثير من الثقافات، ولو قرأت عنها يقال بأن 15 دقيقة مثلا على سبيل المثال من الابتسامة والسعادة التي تكون من القلب والضحك الذي من القلب يمكن أن يوازن نفسية الإنسان بشكل كبير جدا ويجعله في سعادة أكبر. وهذا الشيء يقلل هرمونات التوتر، يحفز إفراز الإندروفين، أيضا إرخاء العضلات وخفض ضغط الدم، يساعد عليه الضحك والابتسامة. يوضح الخبراء الصحة أن هذه المعلومة يعني لو إذا وضعناها علميا هي ممكن ما تكون دقيقة، لكن المسألة أيضا مرتبطة بموضوع اللي تحدثنا عنه في ساعتنا الأولى، أن أحيانا سعادة الإنسان أكيد، ابتسام الإنسان أكيد، ضحك الإنسان أكيد أنه ينعكس على نفسية الإنسان، طالما هو يعيش في بيئة سعيدة، طالما هو مبتسم، طالما هو يضحك من القلب، طالما هو في راحة نفسية مما تعامل معهم في حياته اليومية عموما، هنا يصل إلى الراحة النفسية. لا يمكن أن تشتريها، يعني هي المسألة، لا يمكن أن تسوي أي نشاط مثلا، أي نشاط أيا يكن نوع نشاط، ماديا أيا يكن، يعني ما أبغي أحدد، وتعتقد أن المسألة ستعود راحة نفسية. لا، هي المسألة مسألة أين، شو البيئة التي أنت توجدها من حولك، ومدى تأثيرها عليك، ومدى تأثيرها على نفسيتك، ومدى تأثيرها على أعضائك. هذا الشيء أكيد يؤثر في حياة الإنسان، وهو الأساس، ومدى قدرتك على أن تضحك من قلبك. تقبل المشاعر في الحياة، لأن الحياة متقلبة، لا يمكن أن تكون على مستوى واحد دائما. تقبل تقلباتها، اعتني بنفسك، اعتني بنفسيتك، وتذكر دائما أنه كما نعتني بأجسادنا طبيا، نحن نحتاج إلى أن نعتني بأنفسنا أيضا نفسيا. وبالتالي هذه المسألة هي الدعم الأكبر الذي يمكن أن يجعل الإنسان يعمل أكثر، ينتج أكثر، يكون عقل الإنسان متفتح على أفكار متجددة، لأنه لا يمكن أن تضع شيء تحت الضغط وتطلب منه إنتاج، لأنه لن يكون إنتاج كما تتمنى، يمكن أن يكون شكلي ولكن ليس عميق. وبالتالي اخلق لنفسك في بيئتك، في بيتك، وهو الأهم، الراحة الذهنية، الراحة الشعورية، الإحساس بأنك فعلا في بيئة إيجابية، الابتسامة الصادقة من القلب، وإن شاء الله دائما وأبدا كل يومكم سعادة، وفي نفس مرتاح أقولوا آمين، وأن تشعرون دائما وأبدا بالراحة النفسية. تواصلنا مستمر على الخليجية 1-0-0-9.
1: الخليجية الإماراتية.
2: عندما تحدث يوما حكيم الأمة، حكيم الأمة.
3: يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
2: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: بودكاست استكانة.
1: أنا أكثر شخص ما ببيع، ضبط 1-2-3 بعدين رجع لي. أنا ضد إني أبيع حد فوق طاقته. دائما بقول للناس إنك تستثمر لازم تكون مرتاح، تنام قرير العين مش متوتر. فأنا ما بدي إياك سياسة تشد الحزام وممنوع تصرف وممنوع تسافر وممنوع تسوي وممنوع كذا. الاستثمار لازم يحسسك بطاقة إيجابية حلوة، بطاقة إيجابية حلوة. أنا صار عندي الآن خطة عم استثمر وراح يصير عندي مصدر ثاني للدخل. حلو هذا الكلام، وبطريقة ما فيها ضغط علي، أعطاني حل يريحني بدون أي ضغوطات علي، هذا حلو. لذلك أنت كنت عم تقول لي أنا مبتسم لأني ضميري مرتاح ولأني دائما متوكل على الله وبحب اللي أنا بعمله، فأنا مبسوط الحمد لله.
2: الحمد لله.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
3: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري.

0: قبل لا ندخل في التفاصيل أقول لكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: جزيرة ياس أبوظبي.
3: الصيف أجمل مع سويست. اكتشف عروضنا المميزة على سيارات الـSUV وتشمل تمويل 0%، ضريبتكم علينا، واشتري الآن وادفع في 2027. استمتع بتوفير يصل إلى 44,000 درهم وضمان 1,000,000 كيلومتر وتأمين مجاني وغيرها الكثير. زر أقرب معرض سويست إليك أو اتصل على 800-768-3278 لحجز تجربة القيادة. سويست موزعة حصريا من قبل مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.

0: إيفنتس. هناك الكثير لنستمتع به سويا ومعا سنكتشف مفاتنا الكثير من خلال الخليجية 1009 وجميع محطات شبكة ARN ومن خلال أيضا لقائنا ب2000 مستمع ومستمعة في رحلة إقامة داخلية إلى إرجاء الدولة احتفاء بالضيافة الراقية والخدمة الاستثنائية التي تتميز بها الإمارات. المنتجعات الشاطئية، الخلوات الصحراوية والمغامرات المختلفة تأتيكم من خلال هذه المبادرة، وكذلك أيضا من خلال دعم من برنامج أورا للولاء. طبعا أورا هو برنامج ولاء مصمم لمدى الحياة من خلال التسوق، تناول الطعام، ربح المكافآت من علامات تجارية مختلفة مثل مذاكير وبريمارك وغيرها من كذلك أيضا العلامات التجارية المختلفة. بإمكانكم زيارة الموقع الإلكتروني لأورا أو من خلال انستغرام @AuraRewards والتعرف على التفاصيل المختلفة الخاصة بهذه المزايا المختلفة التي تقدمها من خلال برنامج الولاء المصمم لمدى الحياة.
1: لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، التي أعطت، فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

طاقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر. ارتقي إلى الأفضل هذا الصيف مع جيتور. استفد من عرض اشتري الآن وادفع العام المقبل بدون ضريبة القيمة المضافة أو فائدة 0% وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر، واحصلوا أيضا على السداد النقدي يصل إلى 7,000 درهم على طرازات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهم فقط. لمعرفة المزيد زوروا معارض جيتور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق شروط والأحكام.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند، دايما في أكثر. تطبق الشروط.
1: نقدم خلال شهر يونيو برنامجا ثقافيا متنوعا يضم أكثر من 20 فعالية بالتعاون مع مؤسسات وهيئات ثقافية واجتماعية واستثمارية.
2: شهدت شواطئ جزيرة بوظبي والمدن المجاورة التابعة للبلدية إقبالا لافتا خلال الربع الأول من عام 2026، حيث استقبلت أكثر من 410,000 زائر، مما يعكس ثقة المجتمع بما توفره من بيئة ترفيهية آمنة ومتكاملة.
3: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تهنئة إلى معالي نيكول باشينيان بمناسبة فوزه في الانتخابات البرلمانية رئيسا للوزراء في جمهورية أرمينيا. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي نيكول باشينيان رئيس وزراء جمهورية أرمينيا. بحث سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي مع معالي الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج في جمهورية مصر العربية العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين الشقيقين، وناقش تطورات الأوضاع الإقليمية وتداعيات الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغادرة التي استهدفت دولة الإمارات وعددا من الدول الشقيقة، واستعرضا التطورات في قطاع غزة والأوضاع في لبنان، وأيضا التطورات المأساوية للحرب الأهلية في السودان. أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الاعتداءات الإرهابية الإيرانية الغادرة التي استهدفت مملكة البحرين الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بالصواريخ والطائرات المسيرة، وأكدت أن هذه الاعتداءات الإرهابية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدول الثلاث الشقيقة وتهديدا لأمنها واستقرارها. أدانت مصر اليوم بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الآثمة التي استهدفت مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية، والتي تمثل انتهاكا صارخا لسيادة هذه الدول الشقيقة وسلامة أراضيها وتصعيدا بالغ الخطورة من شأنه تهديد أمن واستقرار المنطقة بأسرها. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل ستواصل العمل بقوة ضد إيران ووكلائها الذين يهددون الشرق الأوسط والعالم بأسره. جددت الولايات المتحدة التزامها بالدفاع المتواصل عن اليابان باستخدام كامل قدراتها الدفاعية بما في ذلك قوات الردع النووي، وجاء ذلك في بيان مشترك للجانبين عقب الحوار الثنائي الموسع بينهما بشأن الردع الذي عقد في طوكيو. ختام الموجز، نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
3: الأخبار من شبكة ARN.
5: الخليجية
6: 100%
5: خليجية. 1-0-0

0: الأربع هي الساعة على دانة الأثير.
1: خل فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
2: مهما تزداد التحديات يتجاوزها فارس العرب بثبات. هو محمد بن راشد، هو محمد بن راشد الذي يكسر حاجز التوقعات.
3: نمشي على درب ما توطاه الأقدام، ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها.
2: وعلى خطاه نظرته للمستقبل والإنجازات الكبيرة مبتغاه. هو حمدان بن محمد، هو حمدان بن محمد، وكل الخير والبناء والسبق في رؤاه.
4: الإنسان عايش في الدنيا حق التحدي، أما هذا اللي يالس على كرسي ما يتحرك، هذا راضي بالحياة مثل ما هي، ويبى الحياة هي اللي ترمي للأشياء الزينة أم الشينة موجودة في الحياة. لكن التحدي الأكبر إن الإنسان ما يتحدى إنسان ثاني، التحدي الأكبر إنك تتحدى نفسك. يقول سيدي سمو الشيخ محمد بن راشد: نمشي على درب ما توطاه الأقدام، ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها.
0: الخليجية الإماراتية. شورت كات على الخليجية.
5: يا هلا ومرحبا بكل مستمعينا عبر أثير الخليجية 1009. كيف معنوياتكم اليوم؟ إن شاء الله عالية كالمعتاد. ناخذكم اليوم إلى مواضيع خفيفة لطيفة جميلة، وبتكون مواضيع إن شاء الله تعجبكم خلال برنامجنا لهذا اليوم. وتقريبا كل فقرة من فقرات برنامجنا بتكون متصلة بالفقرة اللي تليها، ولكن حبينا اليوم نبدأ برنامجنا باكتشف ما فاتك في الإمارات. هذه الحملة اللي تطلقها شبكة الإذاعة العربية وإذاعة الخليجية 1009، من خلالها نساعدكم في عملية البحث عن أجمل وأفضل الأماكن لقضاء أمتع الأوقات من خلال هذه الحملة. 2000 مستمع بيستمتعون بإقامات فندقية ورحلات داخلية مميزة لتجربة الخدمات الاستثنائية واللي تقدمها مجموعة من أروع الوجهات في دولة الإمارات. عندنا منتجعات شاطئية، عندنا جزر هادية، مغامرات الصحراء، وكذلك نكتشف وياكم روائع المدينة. بتسمعون برامج الخليجية، ومن خلال سماعكم لبرامج الخليجية بتتعرفون على أسماء الفائزين في هذه المسابقة وهذه الحملة. ونذكركم بأن جميع برامج الخليجية من خلالها نعلن عن أسماء الفائزين في هذه الحملة، وتحديدا مشاركاتكم نستقبلها أما على رقم الاسمس 4000 أو التطبيق الخاص بالخليجية. يعني إذا حابين تشاركون في هذه المسابقة وتخولون، أو خلنا نقول تمنحون نفسكم الفرصة للفوز بإقامة فندقية أو إقامة في أحد المنتجعات الرائعة في دولة الإمارات، بالإضافة إلى هذه الجائزة هناك جائزة أخرى بانتظاركم للفوز بها من خلال مشاركتكم في حملة اكتشف ما فاتك في الإمارات. أيوة كلنا مستعدين. إذن كل اللي عليكم تسوونه ترسلون كلمة UAE مع أسماءكم الثلاثية على رقم الاسمس 4000 أو التطبيق الخاص بالخليجية عشان تكتشفون وحدة من الوجهات الرائعة في دولة الإمارات. بما أن عندنا يعني في الإجمال 2000 مستمع بيستمتعون بهذه الإقامات، فالفرصة كبيرة أمامكم مستمعينا للفوز بهذه الإقامات الرائعة ويكون صيفكم ممتع مع الخليجية. اكتشف ما فاتك في الإمارات بدعم من برنامج الولاء أورا. وأعد اكتشاف الإمارات مع أورا برنامج ولاء مصمم لمدى الحياة. تسوق، تناول الطعام، واربح مكافآت من علامات تجارية مثل بريمارك، ماذر كير، تشيبوتلي وغيرها. مساء خير وسعادة عبير النمر، وكذلك كل من انضم للتواصل والمتابعة في هذه اللحظات. بنسمعكم خلال ساعتنا الأولى مجموعة من أروع المحطات الغنائية الخليجية. البداية بصوت الفنان حسين الجسمي، نقول مساء الخير والسعادة.

0: هو الخليج، هو الخليج على الخليجية.
1: ورحلة سريعة لسما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 42 المنامة 31 36 الدوحة 32 45 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 32 41 أما الكويت 30 40 وأخيرا الرياض 31 44.
0: هو الخليج على الخليجية، فسرها شورت كات على الخليجية.
2: مساء الخير لكل مستمعينا، وما شاء الله اليوم مشاركات يعني انطلاقة قوية لمسابقتنا وحملة اكتشف ما فاتك في الإمارات، ونتمنى الحظ السعيد لكل مستمعينا ومستمعاتنا. نقول مساء الخير والسعادة لك فاضل لوتاه، كذلك مساك الله بالنور مع حمزة، اتوجه تحياتها لكل المستمعين. نجوى خليفة مساك الله بالخير، كذلك كل متابعينا وكل المشاركين في مسابقة اكتشف ما فاتك في الإمارات. المشاركة جدا بسيطة وسهلة، ما عليكم إلا كتابة طبعا هذه الكلمة السحرية اللي هي UAE، الحروف باللغة الإنجليزية UAE، وتكتبون أسماءكم من مشكلة بالإنجليزي أو بالعربي. مشاركاتكم هذه نستقبلها أما على رقم الاسمس 4000 أو التطبيق الخاص بالخليجية، وبشكل تلقائي المشاركات تدخل السحب وتدخل السيستم، والسيستم هو اللي يختار المشاركات ويختار الفايز بين المشاركين. انزين، بسألكم سؤال إجرامي ولكن شوي لطيف. ما هو الشيء الذي يستحق القتل والإبادة؟ شيء تتمنون أنكم تمحونه من الوجود، ما تبون تشوفونه في هذه الحياة، خير شر؟ انتبهوا، نحن قلنا ما هو الشيء وليس من هو، فالموضوع بعيد كل البعد عن البشر، عن الناس، عن الأوادم اللي موجودين في حياتنا. ما نبغى نكون وايد مجرمين، بس مجرمين لطيفين شوية. إذن سؤالي يقول ما هو الشيء الذي يستحق القتل والإبادة؟ على رقم الاسمس 4000 نستقبل مشاركاتكم أيضا من خلال تطبيق إكسات الخليجية 1009 أو التطبيق الخاص بالخليجية. إجابتكم قد تكون شيء مادي، شيء معنوي، وتوقع التركيز بيكون على الأشياء المعنوية، لأنه وايد أشياء في الحياة تستحق السحق والقتل. مساكم خير وسعادة.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: يا نار طفي من دموعي لهبكي، واطفي سعير بين الأضلاع مكنون، حر اللهيب اللي بصدري غلبكي، وقت الجحيم من خايف الناس يدرون. ضايت وعيني من ظن الشوق تشكي، من عين عين ما رأت مثلها عيون، وتسيح جمر فوق جمرك وتبكي، بشد من بركان في صدر محزون. غدار ماد الشوق حرت حطبكي، في قلب منهوب بالألحاظ مطعون. ليت الزمان يصدني عن شبكي، ولا نشبت وياك عسل قانون، ولا عربنا تلتمس من عربكي، واقرب من القراب وياك ينكون. شوف روحي اللي متلفة من سببكي، وقلبي عرض له على حد مسنون. أطرب وغني من هواكي وطربكي، واجيد بنغام على كل ملحون. هذا التذكر والبكاء من سببكي، يوم اختلط دمع ولهب حاجة شجون.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: الخليجية
3: 100% خليجية.
1: 1-0-0-9.
4: تعبت وانا اتنقل بين التطبيقات، للتحويل، للفواتير، للدفع، كل شيء موجود في تطبيق بروحه.
5: عشان جي استخدم اي اند ماني.
4: شو اختلف؟
5: تطبيق واحد فيه كل شيء.
4: كل شيء؟
5: هي تحول فلوس محليا ودوليا، تاخذ بطاقة مجانية تدفع فيها كل شيء، وتشتري ذهب بعد.
4: صدق؟ كل ها في تطبيق واحد؟
5: هي والله سهل سريع ومريح للمعاملات اليومية
4: بهالسهولة؟
5: هي ما اعور راسي، وتحكم اكثر.
4: اقتنعت؟ بنزل الحين
5: تطبيق واحد للتحويلات والمدفوعات والذهب واكثر. امورك طيبة مع اي اند ماني، تطبق الشروط والاحكام.
6: ارتقي إلى الأفضل هذا الصيف مع جي تور. استفد من عرض اشتري الآن وادفع العام المقبل بدون ضريبة القيمة المضافة أو فائدة 0% وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر، واحصلوا أيضا على السداد النقدي يصل إلى 7,000 درهم على طرازات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهم فقط. لمعرفة المزيد زوروا معارض جي تور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق شروط والأحكام.
7: مساء الخير والسعادة لكل من انضم للتواصل والمتابعة في هذه اللحظات. نرجع إلى سؤالنا ومشاركات ورسائل وإجابات مستمعينا. تعتقدون ما هو الشيء الذي يستحق القتل؟ يعني شيء تتمنى أنك تمحيه من الوجود وما تشوفه أبداً أبداً. على رقم الاسمس 4000 نستقبل مشاركاتكم، وكذلك من خلال وسائل التواصل الأخرى.

0: شيء واحد. إذن ما هو الشيء الذي يستحق القتل وتتمنون لو هذا الشيء يختفي من الوجود وما تشوفونه؟ لأن هذا الشيء خلنا نقول يعتبر من الأشياء السلبية اللي لها تأثير سيء على الآخرين، ممكن يكون له جوانب تأثر في حياة الآخرين عموما أيا كان الموضوع، ولكن بالتأكيد الشيء اللي ما نحبه وما نحب وجوده ونتمنى أن نمحيه من هذا الوجود بالتأكيد بيكون شيء سيء وسلبي وله تأثير غير جيد على الآخرين. بشكل سريع خلونا نشوف بعض المشاركات والرسائل اللي وصلتنا. عبير تقول الصامت عن الحق. أيضا رسالة من أحد المتابعين يقول اللي يستحق القتل الكره، الحسد والخيانة. مساك الله بالنور. مستمعتنا العنود تقول اليأس. كذلك رسالة من أحد المتابعين يقول البخل. شفتوا كيف كلها صفات سلبية وسيئة؟ راجعين بعد شوي مع المزيد من مشاركاتكم على رقم الاسمس 4000. أيضا من خلال وسائل التواصل الأخرى نستقبل مشاركاتكم. إذن سؤالنا يقول ما هو الشيء الذي يستحق القتل ويستحق الإبادة ويستحق أنكم تمحونه من الوجود؟ يعني سواء كانت صفة، كان سلوك معين، كان تصرف يبدر من إنسان، أيا كان هذا الشيء، على رقم الاسمس 4000 نستقبل مشاركاتكم وكذلك من خلال وسائل التواصل الأخرى إلى طرقات دبي الرئيسية وحركة السير فيها.
1: حركة السير على الخليجية
2: برعاية جزيرة ياس.
0: في هذه الأثناء شارع الاتحاد يشهد كثافة مركبات، وتبدأ كثافة المركبات من مركز دبي للزهور أو أمام مركز دبي للزهور بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة، وبالنسبة لشارع الشيخ محمد بن زايد أيضا بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة يشهد ازدحام وكثافة في المركبات، وتبدأ الزحمة من جسر سيتي سنتر مردف. والطرقات الرئيسية الأخرى في مدينة دبي الحركة طبيعية وانسيابية. دائما أتمنى أنكم تلتزمون بقواعد السير والمرور حفاظا على سلامتكم وسلامة الآخرين.
3: استمتع بإقامة رائعة في فنادق مميزة والعب في أحد منتزهاتنا الترفيهية عالمية المستوى. للحجز yesisland.com.
4: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة.
5: الخليجية الإماراتية 1009.

أسطورة الإحساس وصوت مصر الذي يأسر القلوب، أنغام في ليلة استثنائية تأخذكم في رحلة من المشاعر والإبداع. استعدوا للسحر الألحان يوم 19/6 في كوكاكولا أرينا من تنظيم مومنتس إيفنتس، الراعي الإعلامي الخليجية 1009. وين تروح ما يمديك لو ترجع السما بجي. لا تفوتوا الفرصة لحضور هذا الحفل المبهر، احجزوا تذاكركم الآن عبر بلاتينوم ليست أو موقع كوكاكولا.

0: قبل لا ندخل في التفاصيل نقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: جزيرة ياس أبوظبي.
3: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: شيء واحد شيء واحد شيء واحد شيء واحد. نشوف المجموعة الأخيرة من مشاركات ورسائل مستمعينا، واليوم سؤالنا يقول: ما هو الشيء الذي يستحق الإبادة ويستحق أنكم تمحونه من الوجود؟ عهودة تقول المتن، عاد اللي وزنه شوي يعني زايد بيقول هذا الكلام، ولكن اللي وزنه شوي أخف ممكن يكون تكون عنده وجهة نظر ثانية. تحية لك عهود. أيضا رسالة من أحد المتابعين يقول الكذب. مستمع آخر يقول اللي يستحق الإبادة هو القتل، أو القتل هو الغدر والخيانة. نجوى خليفة مساك الله بالنور تقول المرض، لأن كل شيء مع العافية سعادة وممكن ينحل، إلا المرض إذا الإنسان ابتلى فيه خسر جمال الدنيا ومتاعها. الله يعطينا ويعطيكم إن شاء الله دائما الصحة والسعادة في هذه الحياة. رسالة أيضا من أحد المتابعين يقول أنا مع الشخص اللي يقول البخل هو اللي يستحق الإبادة وكذلك القتل في هذه الحياة. انزين، من هذا السؤال بننتقل إياكم إلى فقرة فسرها فسرها فسرها. أباكم تعطوني أجمل تفسير للحب، أجمل تفسير لكلمة حب. عاد هذه أكثر كلمة لها تفاسير مختلفة، ليش؟ لأن كل إنسان يمكن ذاق الحب بأشكال وألوان وأنواع مختلفة. يعني مثلا مرة الحب صعد به إلى الأعلى، ومرة هبط إلى أدنى مستوى مثل سعر الذهب اليوم. ولكن عشان ما نكون سلبيين فنطلب منكم اليوم تعطونا أجمل تفسير للحب على رقم الاسمس 4000. فنستقبل مشاركاتكم أيضا من خلال تطبيق X at الخليجية 1009 أو التطبيق الخاص بالخليجية. بالنسبة لسؤالنا الأول عن الشيء اللي يستحق القتل، مستمعتنا أمل الرميثي تقول الكذب. فعلا الكذب من الصفات الشينة اللي يعني أكيد كلنا دون استثناء ما نحبها، وبالتالي نتمنى أنها تمحى من الوجود. وعلى فكرة يمكن تستغربون من سؤالنا الثاني، بتقولون شو له علاقة بسؤالنا الأول؟ السؤال الأول كله عنف والسؤال الثاني شيء جميل، نتكلم عن أجمل تفسير للحب. ولكن أباكم تطوفونها شوية بعد شوي، ومن خلال الدقائق الجاية بنكشف السر وبنعرف شو هو الرابط أو القاسم المشترك بين سؤالنا الأول وسؤالنا الثاني. ولكن في فقرة فسرها اليوم نبحث وياكم عن أجمل تفسير لكلمة حب.
1: التضحية هذه خلي بلدكم على مستوى يختلف تماما عن الدول الباقية، وأنتوا استثمار هالبلد، سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
2: يا صانع المجد وإشراقه، أرواح شعبك للميدان سباقة.
1: نحن عندنا مثل يقول وقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ إن الإنسان بيحمي بيته عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملك. مجد العالم.

أشعار فزاع على الخليجية.

0: يلي تمر عروق قلبي نظرتك وتلها، الله عليك من الحسد وهل الحسد، والله لنا الشيله اللي فوق وجهك يا حبيبي شلها، خل الخجل منك وسولف لي ما غير انت وانا. يلي تمر عروق قلبي نظرتك وتلها، الله عليك من الحسد وهل الحسد، والله لنا الشيله اللي فوق وجهك يا حبيبي شلها، خل الخجل منك وسولف لي ما غير انت وانا. سوالفك حلوه ومن زود الغلا ما ملها، الله من حرف تمكن في شفايفك ودنا، الى ثنيت رموشك اللي فوق خدك ظلها يعكس تثناها، تعالوا شوف قلبي لنثنا، ارسم لي اللهفة ودع نفسي تبرد غلها، مصيرنا نفنا وكم واحد من الدنيا فنا، لو قلت بأن الشمس تشبه طلتك في طلها، يوم اشرقت والورد متفتح وجاهز للجنا، أقدر أقول النور وجهك يوم تشرق ذلها، ميزك من سواك عنها في الشروق وفي السنا، القلب بعد كثار والعين الدموع تهلها، ليه الشقى ليه الزعل ليه التمسك بالعنا، اثنينهم حزن الحبايب مرها واحتلها، بعد المحبة والمودة والمواصل والهنا، ان قلت لي برجع عليها قلت روح وخلها، الامن ليس مستقر لا هناك ولا هنا، الضيقة اللي في صدر الرجال وش حلها، خصوصا ان كانت طموحاته طموحاتي انا.
1: اشعار في الساعة، اشعار في الساعة على الخليجية،
2: اشعار في الساعة على الخليجية،
1: الخليجية 1009.
3: شاهدنا موسما استثنائيا جديدا في دوري أدنوك للمحترفين، توج فيه نادي العين بطلا عن جدارة واستحقاق، وفي أدنوك نفخر بتجديد شراكتنا مع دوري أدنوك للمحترفين لثلاث سنوات إضافية، استمرارا لالتزامنا الراسخ بدعم كرة القدم الإماراتية والمجتمع والرياضة وتنمية طاقات الشباب، كما نتوجه بالشكر لقيادتنا الرشيدة على دعمها المستمر وترسيخها لقيم القوة والوحدة وحرصها الدائم على كل من يعيش على أرض الإمارات ويعتبرها وطنا له.
4: Home of Fans مقدم لكم من مصرف رؤيا، استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤيا، ومع بطاقة رؤيا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية، تطبق الشروط والأحكام. رؤيا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائما.
5: مساكم خير وسعادة، بعد شوي بنبدأ ساعتنا الثانية بفقرة فسرها، ونشوف كل واحد من مستمعينا كيف ينظر لكلمة حب، ما هو أجمل تفسير للحب؟ دام أن قلنا أجمل تفسير فبتكون الإجابة يعني شيء إيجابي شيء جميل. على رقم الاسمس 4000 نستقبل مشاركاتكم وكذلك من خلال وسائل التواصل الأخرى. سؤالنا يقول ما هو تفسيرك لكلمة حب؟

0: صوت بلا صورة.
1: مياه بحرنا نظيفة بنسبة 100% وآمنة للجميع. وصلنا إلى 100% في مؤشر الثروة السمكية بنهاية عام 2025، وزرعنا 1,800,000 شتلة من الشعاب المرجانية من عام 2021.
2: يسعدنا في مكتبات الشارقة العامة نقدم خلال شهر يونيو برنامجا ثقافيا متنوعا يضم أكثر من 20 فعالية بالتعاون مع مؤسسات وهيئات ثقافية واجتماعية واستثمارية.
3: شهدت شواطئ جزيرة الضبابي والمدن المجاورة التابعة للبلدية إقبالا لافتا خلال الربع الأول من عام 2026، حيث استقبلت أكثر من 410,000 زائر، مما يعكس ثقة المجتمع بما توفره من بيئة ترفيهية آمنة ومتكاملة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. بحث سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي مع معالي الدكتور

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دائما في أكثر، تطبق الشروط.
1: لأمنها واستقرارها، أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بأشد العبارات العدوان الإيراني الغاشم على دولة الكويت ومملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة اليوم الأربعاء. وأعرب في بيان أصدره اليوم عن قلقه الشديد إزاء استمرار إيران في العدوان على الأراضي العربية كأسلوب للتصعيد بينها وبين دول أخرى غير عربية. أدانت مصر اليوم بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الآثمة التي استهدفت مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية، والتي تمثل انتهاكا صارخا لسيادة هذه الدول الشقيقة وسلامة أراضيها، وتصعيدا بالغ الخطورة من شأنه تهديد أمن واستقرار المنطقة بأسرها. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إن إيران استغرقت وقتا طويلا جدا في التفاوض على اتفاق، وعليها الآن أن تدفع الثمن. ونقلت شبكة فوكس نيوز عنه قوله إنه على وشك إصدار أوامر بشن هجمات على محطات طاقة وجسور في إيران. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل ستواصل العمل بقوة ضد إيران ووكلائها الذين يهددون الشرق الأوسط والعالم بأسره. ختام الموجز بهذا الخبر، حيث تتجه أنظار جماهير كرة القدم حول العالم غدا الخميس إلى العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي، إذانا بانطلاق منافسات كأس العالم 2026 في النسخة الأكبر والأضخم منذ تأسيس البطولة عام 1930، والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك للمرة الأولى في تاريخ المونديال، وبمشاركة قياسية تبلغ 48 منتخبا. نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
2: الأخبار من شبكة ARN
3: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: الساعة 5 العصر في استديوهات الخليجية 1009.
1: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
2: مهما تزداد التحديات يتجاوزها فارس العرب بثبات. هو محمد بن راشد، الذي يكسر حاجز التوقعات.
3: نمشي على درب ما توطاه الأقدام، ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها.
2: وعلى خطاه نظرته للمستقبل والإنجازات الكبيرة مبتغاه. هو حمدان بن محمد، وكل الخير والبناء والسبق في رؤاه.
4: الإنسان عايش في الدنيا حق التحدي، أما هذا اللي يالس على كرسي ما يتحرك، هذا راضي بالحياة مثل ما هي، ويبقى الحياة هي اللي ترمي للأشياء الزينة. أما الشينة موجودة في الحياة، لكن التحدي الأكبر أن الإنسان ما يتحدى إنسان ثاني، التحدي الأكبر أنك تتحدى نفسك. يقول سيدي الشيخ محمد بن راشد: نمشي على درب ما توطاه الأقدام، ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها.
0: الخليجية الإماراتية. شورت كات على الخليجية.
5: قبل ما نرجع لكلمة الحب ونشوف بعض التفاسير اللي وصلتنا من مستمعينا ومستمعاتنا، نذكركم بحملة اكتشف ما فاتك في الإمارات اللي تمنح مستمعينا فرصة الفوز بإقامات فندقية ورحلات داخلية لتجربة الخدمات الاستثنائية واللي تقدمها مجموعة من أروع الوجهات في دولة الإمارات. كل اللي عليكم تسوونه تبعثون بكلمة UAE مع أسماءكم الثلاثية على رقم الاسمس 4000 أو التطبيق الخاص بالخليجية. بعد شوي إن شاء الله كمبيوترنا بيختار أحد المشاركين خلال برنامجنا، وبنتواصل إياه وبنشوف منو المستمع ويانا وشو هي الجائزة اللي إن شاء الله بيحصل عليها. إذن كل اللي عليكم تسوونه تكتبون كلمة UAE مع أسماءكم الثلاثية على رقم الاسمس 4000 أو التطبيق الخاص بالخليجية. نرجع إياكم إلى فقرة فسرها وندخل أكثر في تفاصيل هذه الفقرة.
0: فسرها.
5: باختصار، ما هو أجمل تفسير لكلمة حب؟ خلونا نشوف بعض المشاركات بشكل سريع. أزهار تقول: الاهتمام والوفاء. رسالة من عبير: عبير تقول: وما الحب إلا أن تخاف الله في من تحب. كلام جميل. أيضا محمد فاضل يعني استمد، خلنا نقول، إجابته من هذه الكلمات لأغنية من أغاني الفنان ماجد المهندس، يقول: أحبك موت، كلمة ما لها تفسير. فعلا في بعض الأحيان الحب لا يفسر أو صعب أن نفسره بكلمة أو عبارات بسيطة. أحد المتابعين يقول: الحب بالنسبة لي حياة، احترام واهتمام. هالرسالة أيضا وصلتنا من أحد المتابعين. تحية لكل من انضم للتواصل والمتابعة في هذه اللحظات ومن خلال ساعتنا الثانية من شورت كات. عرفنا تفسير مستمعينا ومستمعاتنا، ولكن نسمع ياكم هذه المحطة الغنائية للفنان راشد الماجد، شو يقول عن الحب؟ هل الحب بالنسبة له شيء جميل ولا غير ذلك؟ اسمع.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: ورحلة سريعة لسما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 42 المنامة 31 36 الدوحة 32 45 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 32 41 أما الكويت 30 40 وأخيرا الرياض 31 44.
0: هو الخليج على الخليجية، فسرها فسرها.
3: ما عليه، صار عندنا خلل شوي في السيستم، فبنأجل اختيار الفايز في مسابقة اكتشف ما فاتك في الإمارات، وهذه فرصة أنكم تشاركون وتكتبون مشاركاتكم عشان تمنحون نفسكم الفرصة للفوز بإقامة فندقية أو إقامة في أحد المنتجعات الرائعة في دولة الإمارات، وإن شاء الله في الدقائق الجاية بيتم السحب على اسم الفايز في مسابقتنا لهذا اليوم، ومن خلال برنامج شورت كات. كل اللي عليكم تسوونه تكتبون كلمة UAE مع أسماءكم الثلاثية على رقم الاسمس 4000 أو التطبيق الخاص بالخليجية. في العالم العربي الحب له ثقل، طبعا في العالم كله، ولكن عندنا نحن تعبيرنا للحب دائما يكون بعمق وإحساس، خلنا نقول فيه نوع من خلنا نقول إحساس عميق، لأن هذا الشيء اللي نسمعه في الأغاني ونقراه في القصايد. يصل العنف في إلى أن البعض يقول مثلا أموت في هذا الشخص أو أموت في هذا الشيء، طبعا هذا تعبير مجازي متعارف ومتداول عندنا، يدل على الوصول لأقصى درجات الحب والمحبة. سألناكم اليوم ما هو أجمل تفسير لكلمة حب؟ خلونا بشكل سريع نشوف المشاركات الأخيرة. فهد الشرياني مساك الله بالنور يقول زوجتي أجمل حب، الله يخليكم البعض إن شاء الله دائما. رسالة من صاحب الرقم نهايته 565، مساك الله بالنور والسرور. أيضا تحياتنا لك مستمعتنا عاش علي. ورسالة من أحد المتابعين يقول الحب بالنسبة لي سعادة. ونحن سمعنا الكثير عن قصص العشق والحب عند العرب، وأشهرها يمكن قصة قيس بن الملوح وليلى العامرية، عندنا عنترة بن شداد وعبلة، جميل وبثينة كذلك كثير وعزة، وغيرها الكثير الكثير من القصص، وأغلبها للأسف انتهت ولكن بشكل مأساوي. نرجع نتساءل، هل الحب يقتل أم يحيي المشاعر ويضيف حياة أخرى إلى حياة المحب؟ في هذه اللحظات ننتقل إياكم إلى طرقات دبي الرئيسية وحركة السير فيها.
0: حركة السير على الخليجية
4: برعاية جزيرة ياس.
3: اللي ماخذين شارع مسقيم هناك كثافة مركبات بالاتجاهين، بالاتجاه القادم والمؤدي إلى شارع الخيل. شارع الخيل كذلك يشهد بطء في حركة السير بالاتجاهين من أمام دبي هيلز مول إلى منطقة غدير الطير، وبالانتقال إلى شارع الاتحاد. حاليا الزحمة تبدأ من نفق ديرة سيتي سنتر بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة، وبالنسبة لشارع الشيخ محمد بن زايد الزحمة حاليا تبدأ من تقاطع الورقة الأولى بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة. زحمة متفرقة على شارع ند الحمر بالاتجاه إلى إمارة الشارجة أيضا. هذا بالنسبة للطرقات الرئيسية في مدينة دبي وحركة السير فيها، ورافقتكم السلامة.
5: استمتع بإقامة رائعة في فنادق مميزة والعب في أحد منتزهاتنا الترفيهية عالمية المستوى. للحجز yesisland.com

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: يقول يا زين يزين زين في عالم الزين، جاك القليل اللي يكفي عن السرد، جيت ومعي لعيونك النجل بيتين فيه الربيع أيامي السود والجرد، وانت تخبر محد ترى صغيرك العين، يا متعب بوصوفك الندر الشرد، وانت تعرفني زين وانا اعرفك زين، وكف الجفالين وكف الوفاء عرد، يا خوخ يا رمان يا توت يا تين، يا مدة الله ما هي بمدة النر، جيتك وانا في خاطري لك سؤالين واجابتك مثل الدفا حزة البرد، بسألك هو ليه اشوفك ملايين وندري انك مثل كل البشر فرد، ولو مدري ان الناس خلقت من الطين قلت انت غير الناس مخلوق من ورد.
0: اشعار على الخليجية.
1: اشعار
0: اشعار
1: على الخليجية.
3: في الإمارات دائما هناك مكان جديد يستحق أن يكتشف، وتجربة جديدة تستحق أن تعاش. الخليجية 1009 تدعوك لإعادة اكتشاف الإمارات، من المنتجعات الشاطئية الساحرة إلى الجزر الهادئة، ومن المنتجعات الصحراوية الفاخرة إلى المدن النابضة بالحياة. رحلات قصيرة وذكريات طويلة وتجارب استثنائية تعكس أرقى معاني الضيافة الإماراتية. خلال هذه الحملة سنمنح مستمعينا فرصا للفوز بإقامات مميزة في أجمل الفنادق والمنتجعات والوجهات السياحية داخل الدولة. جهز حقيبتك، حضر قائمة أغاني الطريق، وانطلق في رحلة جديدة بين كنوز الإمارات. استمع إلى الخليجية 1009 وكن على الموعد مع فرصتك للفوز بإقامة لا تنسى. شكرا يا إماراتنا، لأنها دائما تستحق أن نكتشفها من جديد. إعادة اكتشاف الإمارات من علامة الشايع التجارية، حيث يمكنك الفوز بجوائز تصل قيمتها إلى 180,000 درهم من علاماتك المفضلة، بما في ذلك برايمار، باثن بادي ووركس، شيك شاك وغيرها الكثير، وذلك بفضل برنامج الولاء أورا.
4: هوم أوف فانز مقدم لكم من مصرف رؤيا. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤيا، ومع بطاقة رؤيا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي. احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤيا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائماً.

0: شورتكات شورتكات شورتكات على الخليجية. مساء الخير والسعادة لكل من انضم للتواصل والمتابعة في هذه اللحظات. أمل أحمد سجلنات اليوم تأخير تقول مساء المحبة والوفا يا مريم، مساء جميل جدا، إن شاء الله تكون أمسياتكم دائما جميلة مع الخليجية. نهيان المعصم مساك الله بالنور يقول بالنسبة لموضوعنا عن الحب، يقول الحب يرد الروح. بعد شوي بنختم برنامجنا بفقرة قصة مثل، وقصتنا بتربط بين سؤالنا الأول لو تذكرون وسؤالنا الثاني. ولكن في هذه اللحظات حبينا نفاجئ مستمعتنا اللي فازت ويانا اليوم في مسابقتنا، مسابقة اكتشف ما فاتك في الإمارات. مساك الله بالخير مستمعتنا شيخة. شيخة
1: هلا مرحبا.
0: يا هلا ومرحبا شيخة، نقول لك ألف مبروك.
1: الله يبارك في حياتك، شكرا جزيلا.
0: عفوا، تستاهلين يا شيخة. من وين أنت يا شيخة؟
1: من دبي.
0: من دبي. حابة تربحين جائزة في دبي، تكونين في دبي في حدود نفس الإمارة ولا تجربين أماكن ثانية؟
1: في دبي.
0: في دبي. شوفي أنت وحظك، حظك حلو في الحياة دائما ولا ها نص ونص؟
1: الحمد لله والشكر بفضل الله وانتوا
0: عند قصرا. تسلمين. عاد انت اختارت الكمبيوتر بين كم كبير لو راويت المسجات اللي توصلنا ما شاء الله بشكل يومي.
1: ما شاء الله.
0: ما شاء الله عليك. انزين، ننتقل ياك ومع المستمعين الى جهاز الكمبيوتر ونشوف جائزتك لهذا اليوم وين بتكون. طبعا هناك مواقع كثيرة في دولة الامارات ممكن نكتشفها، ونقول بسم الله الرحمن الرحيم بشكل سريع.
1: بسم الله.
0: ونقول مبروك ربحتي جائزة عبارة عن إقامة عائلية لشخصين بالغين وطفلين، يعني هذه الإقامة بتكون عائلية متكاملة في سويت له أطلالة بانورامية مع الإفطار، وين؟ في ذلانا هوتيل في مدينة دبي. تكتشفون منطقة مراسي بي أثناء إقامتكم، وكذلك تستمتعون بالمنظر الخلاب والمنظر البانورامي لبرج خليفة. مبروك. هاي المبروك الأول.
1: الله يبارك حياتك.
0: الله يبارك فيك وسلمت. ولكن المبروك الثاني، نشوف الحين الكمبيوتر والعجلة هالدوارة وين بتاخذنا، والموقع الثاني والجائزة الثانية اللي ممكن تربحينها تعرفين شو؟ أوكي، ها ظهرت الجائزة. ونقول مبروك فاوتشر من أمريكان إيجل، هذا المتجر اللي متخصص طبعا ببيع الملابس الموجود في مختلف مراكز التسوق. نقول لك مبروك مره ثانيه.
1: الله يبارك حياتك.
0: اذا كانت ويانا شيخه وفازت ويانا بجائزتين، الاولى اقامه في فندق ذيلانا هوتيل في مدينه دبي، والجائزه الثانيه قسيمه بقيمه 500 درهم من امريكان ايجل. إذن نقول مبروك لمستمعتنا شيخة وحظ أوفر لبقية المستمعين، ونذكركم بأن المشاركات لا تزال مستمرة والمسابقة هذه لا تزال مستمرة. كل اللي عليكم تسوون تبعثون بكلمة UAE مع اسماءكم الثلاثية أما على رقم الاسمس 4000 أو التطبيق الخاص بالخليجية.
2: الخليجية الإماراتية.
3: عندما تحدث يوما حكيم الأمة.
4: يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
3: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: هذا الصيف استعدوا للضحك والمتعة مع المسرحية الاستعراضية منتزه الخيران ضمن فعاليات مفاجآت صيف دبي 2026. مواقف كوميدية، مغامرات مشوقة، ومفاجآت تنتظركم داخل أجواء منتزه الخيران الجميلة في 3 يوليو الساعة 8:30 المساء والرابع من يوليو الساعة 6 المساء، من تقديم شركة القيصر للفعاليات وبرعاية الخليجية 1009. لا تفوتون المتعة واحجزوا أماكنكم الحين.
1: الجو جوكم على الخليجية 1009. هذا الصيف أعد اكتشاف الإمارات مع أورا، برنامج ولاء مصمم لمدى الحياة. تسوق، تناول الطعام واربح مكافآت من علامات تجارية مثل بريمارك، ماذر كير، تشيبوتلي وغيرها. حمل تطبيق أورا اليوم واستمتع بمزايا حصرية للأعضاء في جميع أنحاء الإمارات. للمزيد www.ora-mina.com.
2: حول كل تجربة تسوق إلى فرصة للفوز بمنزل الأحلام بالشراكة مع غرف دبي. أنفق 500 درهم لدى المتاجر المشاركة في دبي هذا الصيف. امسح الإيصال لتدخل في سحب الفوز بواحدة من 12 شقة من بنغاتي للتطوير العقاري. حقق حلمك بامتلاك شقة في دبي. للمزيد قم بزيارة winyourhomeindubai.com.
3: في الملعب الثقة تحت الضغط تصنع الفارق، وعلى طرق الإمارات هذا الصيف تحتاج لإطارات تمنحك نفس الثبات. إطارات كونتيننتال الألمانية صممت لتتحمل حرارة الصيف القاسية وتمنحك أداء يمكنك الاعتماد عليه. احصل الآن على توفير يصل إلى 500 درهم عند شراء 4 إطارات كونتيننتال من الموزعين المشاركين مع كرة أديداس تريوندا مجانا.
1: الخليجية الإماراتية،
4: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين، عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين. بهمة عالية لا تلين ولا تستكين،

0: حبل الجذب قصير،
1: كل يرى الناس بعين طبعا،
0: كل يغني على ليلى.
2: ليه ما يطول العنب حامض عنا يقول،
0: اللي ما يعرف الصقر يشوي.
1: انتو شو ذكركم في هذه الامثال؟ تعرفون شو قصتهم؟
3: قصة مثل. من الحب ما قتل، عبارة سمعناها وقريناها وايد، ولكن ما هي قصتها؟ في أحد الأيام بينما كان الأصمعي في طريقه إلى البصرة، وجد صخرة كبيرة منقوش عليها بيت من الشعر مكتوب فيه: أيا معشر العشاق بالله خبروا، إذا حل عشق بالفتى كيف يصنعوا. وفيه يطلب العاشق من العشاق اللي سبقوه بالتجربة ماذا يفعل إذا حل به العشق. قرر الأصمعي أن يرد على ذلك الشاب المولع بالهوى من خلال النقش على نفس الصخرة بيت شعر آخر، وقال فيه: يداري هواه ثم يكتم سره، ويخشع في كل الأمور ويخضع. وفيه ينصح الأصمعي الشاب بأن يتمالك نفسه ويربط على قلبه ويكتم في سره حتى يستطيع الحياة. فاليوم التالي مر الأصمعي من نفس الطريق وألقى نظرة على نفس الصخرة، فوجد أن الشاب قد رد على كلماته ببيت شعر آخر يطلب منه النصيحة، وقال فيه: وكيف يداري والهوى قاتل الفتى، وفي كل يوم قلبه يتقطع. وهني يأس الأصمعي من نصح هذا الفتى اللي أعياه الحب وما يعرف كيف يكتم هذا الحب ويشعر بالضياع، فنصحه الأصمعي أنه إذا لم تستطع الصبر والكتمان لحبك فليس أمامك سوى الموت الذي قد يريحك من هذا الألم. وكتب له ذلك في الصخرة من خلال بيت الشعر التالي: إذا لم يجد الفتى صبرا لكتمان أمره فليس شيء سوى الموت ينفع. وكأن كلمات الأصمعي وقعت كالسهم في قلب ذلك الشاب كرامي الذي أحكم رميته. وفي اليوم التالي مر الأصمعي من نفس الطريق ليرى ما هو رد الفتى على هذا البيت اللي تركه، فوجد أن الفتى قد قتل نفسه بجوار هذه الصخرة آخذا بنصيحة الأصمعي، وقد كتب له آخر ما كتب من الكلام والشعر، ويبلغه أنه قد سمع بنصيحته وأطاعه، ويطلب منه أن يبلغ سلامه لكل العاشقين الذين منعوا وصال أحبتهم قائلا: سمعنا وأطعنا ثم متنا، فبلغوا سلامي إلى من كان للوصل يمنع. هنيئا لأرباب النعيم نعيمهم، وللعاشق المسكين ما يتجرع. وبهذه الكلمات أنهى ذلك الشاب حياته التي لم يذق فيها سوى مرارة الهجر والحرمان. فما كان من الأصمعي إلا أن قال مقولته الشهيرة: من الحب ما قتل. نختم برنامجنا بهذه المحطة الغنائية للفنان عبد المجيد عبد الله اللي يقول: أحبك ليه أنا مدري. يقول مثل ما يقول الشاعر: الحب من ربي يجي ما له أسباب. وفعلا في بعض الأحيان الحب ليس له تفسير. هذه المحطة الغنائية المميزة والرائعة أهداء مني للجميع. كنت ياكم مريم الجسمي ومع ألف

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: لا تلعن الفقر يا الشاعر ولا تشره، رسول الأمة فقير ومنهجه سامي، لو كل واحد حزين تحده العبرة، لقيتني أبكي ظنوني على وهامي، لكن يصبر على الشوق وعلى أمره، وصد عنه حبيبي لو أنا ضامي، أسابق اليوم من فجره ليا عصره، وحلف والله ما تسبقني أيامي، أستثمر أخطاء هذا اليوم لا بكرة، عشان ما تتعب من أحلامي أقدامي، والحب جمرة على جمرة على جمرة، والبعد عن من تحب الميسم الحامي، والزين ما هو بزين الخد والبشرة، الزين زين الخلق والعاتق السامي، مداعبات القصيدة المرنة الخطرة تنشط الدم بي وتزيد بالهامي، قد قال شيخ الشيوخ اللي سبق عصره، يا مرحبا يا معنا خط الأقلامي.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
0: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: صرت أحبك وبس.
1: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
2: باقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.
3: يبدأ مستقبلك في الهندسة من هنا. قدم لبرامج البكالوريوس في الهندسة بي تيك في المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي عبر اختبار القبول CAET الدورة الثالثة. تعلم وابتكر وابني مستقبلك.
1: الخليجية 1-0-0-9.
4: هذا الصيف أعد اكتشاف الإمارات مع أورا، برنامج ولاء مصمم لمدى الحياة. تسوق، تناول الطعام واربح مكافآت من علامات تجارية مثل H&M، بوتس، شيك شاك وغيرها. حمل تطبيق أورا اليوم واحصل على مزايا حصرية للأعضاء في جميع أنحاء الإمارات. لمعرفة المزيد زر الموقع الإلكتروني www.ora-mina.com أو إنستغرام @ora_rewards.

0: صوتٌ بلا صورة.
1: مياه بحرنا نظيفة بنسبة 100% وآمنة للجميع. وصلنا إلى 100% في مؤشر الثروة السمكية بنهاية عام 2025، وزرعنا 1,800,000 شتلة من الشعاب المرجانية من عام 2021.
2: يسعدنا في مكتبات الشارقة العامة نقدم خلال شهر يونيو برنامجا ثقافيا متنوعا يضم أكثر من 20 فعالية بالتعاون مع مؤسسات وهيئة ثقافية ومجتمعية واستثمارية.
3: شهدت شواطئ جزيرة بوظبي والمدن المجاورة التابعة للبلدية إقبالا لافتا خلال الربع الأول من عام 2026، حيث استقبلت أكثر من 410,000 زائر، مما يعكس ثقة المجتمع بما توفره من بيئة ترفيهية آمنة ومتكاملة.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: محمد بن راشد يصدر قانونا بإنشاء سلطة دبي للديمومة الصحية برئاسة حمدان بن محمد. عبد الله بن زايد يستقبل وزيرة خارجية السويد. ترامب على وشك إصدار أوامر بشن هجمات على محطات طاقة وجسور في إيران.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: مساء الخير، نحييكم من جديد من مركز أخبار ARN، وإليكم نشرة الأخبار تقدمها لحضراتكم مارلين تانيوس. أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء رعاه الله بصفته حاكم لإمارة دبي

سعيد المري المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي رئيسا لمجلس إدارتها بموجب المرسوم رقم 15 لسنة 2026. استقبل سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية معالي ماريا مالمر ستنجرغارد وزيرة الخارجية في مملكة السويد، وجرى خلال اللقاء الذي عقد في أبوظبي بحث تداعيات الاعتداءات الإيرانية الغادرة التي استهدفت مواقع ومنشآت مدنية في دولة الإمارات باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة. وناقش الجانبان الإنعكاسات الخطيرة لهذه الاعتداءات الغادرة على السلم والأمن الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى أمن الملاحة البحرية الدولية وإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي. وخلال اللقاء جددت معاليها التأكيد على تضامن بلادها مع دولة الإمارات ودعمها لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وصون أمنها وسلامة أراضيها وضمان أمن مواطنيها والمقيمين والزائرين. التقت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي معالي بنجامين دوسة وزير التعاون الإنمائي الدولي والتجارة الخارجية في مملكة السويد، وذلك خلال زيارتها الرسمية لمملكة السويد برئاسة سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد المكتوم رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي. وخلال اللقاء أكد الوزيران على الشراكة المتنامية الوطيدة بين دولة الإمارات ومملكة السويد، وبحثا سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات. هذا وأكد معالي بنجامين دوسة إدانة مملكة السويد للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت دولة الإمارات، مشددا على أهمية الاستقرار الإقليمي وضمان أمن الملاحة في الممرات المائية الدولية واحترام القانون الدولي. أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الاعتداءات الإرهابية الإيرانية الغادرة التي استهدفت مملكة البحرين الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بالصواريخ والطائرات المسيرة. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن هذه الاعتداءات الإرهابية تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول الثلاث الشقيقة وتهديداً لأمنها واستقرارها، وأعربت الوزارة عن تضامن دولة الإمارات الكامل مع مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها. في سياق متصل أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية معالي أحمد أبو الغيط بأشد العبارات العدوان الإيراني الغاشم على دولة الكويت ومملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة اليوم الأربعاء. وأعرب معاليه في بيان أصدره اليوم عن قلقه الشديد إزاء استمرار إيران في العدوان على الأراضي العربية كأسلوب للتصعيد بينها وبين دول أخرى غير عربية، مؤكدا على أنه نهج مرفوض على طول الخط ويكشف عن مسعى إيراني يستهدف زعزعة الأمن الإقليمي العربي وابتزاز المجتمع الدولي في آن واحد. إلى ذلك أكدت جامعة الدول العربية على أهمية الحوار كوسيلة أساسية لتعزيز التفاهم المتبادل والعيش المشترك وترسيخ قيم التسامح والسلام والاحترام والتعاون بين الشعوب والثقافات المختلفة، خاصة في ظل ما يشهده العالم من تحديات متزايدة تستدعي تعزيز جسور التواصل والتقارب بين الحضارات، بما يسهم في مواجهة خطاب الكراهية والتعصب وسوء الفهم والتمييز العنصري أينما وجد. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إن إيران استغرقت وقتا طويلا جدا في التفاوض على اتفاق وعليها الآن أن تدفع الثمن،
ونقلت شبكة فوكس نيوز عنه قوله إنه على وشك إصدار أوامر بشن هجمات على محطات

0: طاقة وجسور في إيران. هذا واعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن جيش إيران في حالة فوضى عارمة وشاملة، مشيرا إلى أن معظم قواته مثل القوات البحرية والجوية لم يعد لها وجود فعلي، وقال لقد هزموا تماما وإيران مجرد كلام بلا أفعال. في سياق متصل، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل ستواصل العمل بقوة ضد إيران ووكلائها الذين يهددون الشرق الأوسط والعالم بأسره. ختام نشرتنا بهذا الخبر، حيث تأتي مبادرة الخير المستدام لإعادة توجيه الشحنات الغذائية المتروكة نحو غايات إنسانية نبيلة، دعما للعمل الإنساني وتعزيزا للاستدامة والمسؤولية المجتمعية. بهذا الخصوص تحدثت لمركز أخبار ARN منال بن يعروف، رئيس الفريق التنفيذي لمؤسسة بنك الطعام بنك الإمارات للطعام.
1: أطلق بنك الإمارات للطعام مؤسسة جي بي وورد الخيرية الذراع الخيري لمجموعة مواني دبي العالمية مبادرة الخير المستدام بالتعاون مع بلدية دبي وجمارك دبي مواني دبي العالمية. تهدف المبادرة إلى الحد من انهدر المواد الغذائية والاستفادة من الشحنات الغذائية المتروكة في ميناء جبل علي وإعادة توزيعها وفق المعايير الصحية المعتمدة. سيعمل الشركاء عبر هذا التعاون على حصر وإدارة الشحنات الغذائية المتروكة ووضع المقترحات اللي تسهم في تسريع الاستفادة منها وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية لتطوير آليات تسهل الإفراج عن الشحنات الغذائية المتنازل عنها في ميناء جبل علي وتحويلها إلى بنك الإمارات للطعام لتوزيعها على المستحقين.
0: ختام نشرتنا، إلى اللقاء.
2: الأخبار من شبكة ARN.
3: ست المساء على ساعة الخليجية.
4: خل فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
5: مهما تزداد التحديات يتجاوزها فارس العرب بثبات. هو محمد بن راشد،
6: هو محمد بن راشد
5: الذي يكسر حاجز التوقعات.
7: نمشي على درب ما توطاه الأقدام ونوعرة الأرض، يعجبني المشي فيها.
5: وعلى خطاه نظرته للمستقبل والإنجازات الكبيرة مبتغاه، هو حمدان بن محمد،
6: هو حمدان بن محمد.
5: وكل الخير والبناء والسبق في رؤاه.
8: الإنسان عايش في الدنيا حق التحدي، أما هذا اللي يالس على كرسي ما يتحرك هذا راضي بالحياة مثل ما هي، ويبقى الحياة هي اللي ترمي للأشياء الزينة أم الشينة موجودة في الحياة. لكن التحدي الأكبر أن الإنسان ما يتحدى إنسان ثاني، التحدي الأكبر أنك تتحدى نفسك. يقول سيدي سمو الشيخ محمد بن راشد: نمشي على درب ما توطاه الأقدام ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها.
9: ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها.
3: الخليجية الإماراتية.

0: الخليج
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: ورحلة سريعة لسما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 42 المنامة 31 36 الدوحة 32 45 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 32 41 أما الكويت 30 40 وأخيرا الرياض 31 44.
0: هو الخليج على الخليجية. دوت خليجي على الخليجية 1009.
3: مرحبا الساعة بالجميع، تحية طيبة وجه لكل من يسمعنا ويتابعنا على الخليجية 1009. نبتدي وياكم دوت خليجي من الحين ومستمر وياكم إن شاء الله إلى 9 مساء. يحدثكم عبدالله المهيري، شو الأخبار؟ طمنوني عنكم، كيف يومكم؟ إن شاء الله يوم جميل. ساعة الحين 6:08 عندي هني في الاستديو، لازم أعطيكم الافتتاحية هذه. اليوم 14 يونيو، يعني يوم جديد نهينا تقريبا، وأنا الحين أنهي اليوم وياكم. إن شاء الله كان يوم ولا أحلى، ودائما أسعد بتواصلكم ويانا على رقم الاسمس 4000، أيضا عبر تطبيق الخليجية عبر الرسائل النصية المجانية. طمنوني عنكم عن يومكم، إن شاء الله كان يوم ولا أحلى. أختي عبير مساء إن شاء الله بالنور والسرور، يا مرحب الساعة، تحياتي لك وأكيد لكل من يسمعنا ويتابعنا. وما شاء الله ما شاء الله المسجات بدأت توصل لمسابقتنا الجميلة Rediscovering the UAE بدعم من أورا، يعني هذا الصيف نقدر نعيد استكشاف إماراتنا الحبيبة. والخليجية 1009 وكل محطات شبكة ARN تبعث 2000 مستمع في رحلات إقامة داخلية في كل أرجاء الدولة. هذا شيء احتفاء بالضيافة الحلوة الراقية، الخدمة الاستثنائية اللي تتميز فيها الإمارات، منتجعات شاطئية، جزر هادية، قعدات صحراوية حلوة، مغامرات المدينة. يعني هذه دعوة أننا ننطلق ونكتشف كل روائع الإمارات وما تخبئه لنا. اسمعونا إن شاء الله تعالى وتابعونا، يمكن يكون عندكم فرصة الفوز بهذه الإقامة اللي ما بتنسونها. خلوا الشنط جاهزة، أدري بكم جاهزين من أول أسبوع، ولكن نرجع ونأكد عليكم، خلوا الشنط جاهزة واستعدوا للانطلاق بسيارتكم مع الخليجية 1009 على الراديو، لأن روائع الفنادق تنتظركم في كل مكان. اكتشف مفاتك في الإمارات بدعم من برنامج أورا للولاء، وهذا الصيف خلونا نعيد اكتشاف الإمارات مع أورا، برنامج ولاء مصمم لمدى الحياة، شوبينج، تناول طعام، نربح مكافآت حلوة من براندات وايد نحبها، H&M، بوتس، بريمارك، ماذر كير، تشيبوتلي وغيرها. خلونا نحمل تطبيق أورا اليوم ونستمتع بمزايا حصرية للأعضاء في جميع أنحاء الإمارات. باب المشاركة مفتوح لكم جميعا، ترشوا لي UAE مع اسمائكم على رقم الاسمس 4000 أو عبر تطبيق الخليجية عبر الرسائل النصية المجانية. حلو حلو، ساعة القادمة إن شاء الله تعالى بالسيستم اللطيف مالي، عندي هني لابتوب، طبعا لو تشوفون انتو المالتي تاسكينج، شايل الميكروفون في ايد واسحبه اسير لين اللابتوب عشان اضغط السبيس، من بعدها الاسم يرجع، وبعدين عشان الصفقة لازم ارجع للشاشة، فلكم ان تتخيلوا، لكم ان تتخيلوا. المهم الساعة القادمة بنسحب على اسم الفايز اللي بيفوز ويانا باقامة فندقية، بنعرف وين هذه الاقامة بعد ما نعرف الفايز، وايضا بيكون عندك فاوتشر يعني هدية مقدمة لك من تطبيق أورا، ف 2-1 انت بتفوز بدل الجائزة جائزتين، فهذه فرصة رائعة جدا لا تفوتونها. اليوم اكثر شيء طلع لي على الانستغرام، يعني من بطلت عيوني وشربت قهوتي ويالس اضارب العيال عندي في البيت، القطاو قصدي. يعني اكثر فيديو طلع لي عن اللي هو الابديت الجديد على الانستغرام، الحين تقدرون تسوون ري اوردر لبوستاتكم. شو يعني ري اوردر؟ يعني اذا مثلا عندك كم من بوست تباهم يكونون في التوب، قبل كان في شيء اسمه بين اللي هو تثبت البوست، عرفتوا، او الريل او واتيفر، لكن الحين تقدر تجلب انستغرامك، يعني ان شاء الله يكون عندك صوره من 2015 تقدر تحطها اول شيء. ففي وايد ناس استانست لأنه بيحطون خلينا نقول أكثر الريلز والبوستس اللي نزلوها اللي جاي بريتش عالي فيخلونها هي في الأول من بعدها عادة يكمل. أنا بالنسبة لي صراحة ما حبيت وايد الفكرة. ليش؟ لأن بالنسبة لي إنستغرام كأنه رحلة زمن. يعني مثلا في شيء ببالي بقول لك اصبر اروح ادور ادور ادور على الانستغرام اعرف من البوستات والفيديوهات اعرف المرحله الزمنيه، هذا كان 2025، هذا كان 2024، هذا كان شهر 10 2023، عرفتوا؟ فعندي هذا الطبع. ولكن الحين مع الريوردر احس ان الموضوع بيقلب اكثر من انه يعني تايم لاين، بيستوي ان مجلد بيرفكت يكون، يعني بتدخل على الصفحة بتكون وايد بيرفكت، عرفتوا؟ ما أعرف، هي حلوة ولكن بالنسبة لي أنا لا أحبها تكون مثل ما أنا يعني مشيت فيها، عرفتوا؟ إلا إذا الواحد يكون عنده فعلا بوستات قوية ويباها تكون في التوب، هني هذا موضوع ثاني. موضوع ثاني أحسن موضوع الدبوس اللي حطينه فوق البوست. الحين سوري أوردر شكله بيكون حلو بدون دبوس. المهم جماعة الخير، نحن مكملين وياكم على هو الخليجية 1009، ويا مرحب الساعة بالجميع. ليش الأغنية تشي؟ ليش تشي هادية من البداية؟ أيوة يا لايم المشتاق من نوال، أنا كل شيء استوى، وين الأغنية؟ يلا نسمعهم نرجع نتابع وياكم ضد خليجي، وياكم أخوكم عبد الله المهيري على هو الخليجية 1009 لين الساعة 9 المساء، مستمرين وياكم في ضد خليجي. يا مرحب الساعة.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: من تكون أنت تعذبني وسامح، من تكون أنت تخاصمني وصالح، وكل ما تملك بأنك ضبي سارح، أنت واحد بين آلاف العيون، ليش أنا أحبك وطيعك من تكون؟
3: ليش أنا أحبك وطيعك من تكون؟
2: من تكون أنت التحكم في مصيري، وليش أغير لجل عينك خط سيري، وكيف أخضع لأمرك وانت أسيري، تاركني بين أوهام وظنون، ليش أنا أحبك وطيعك من تكون؟ كيف تغلبني حبيبي رغم ضعفك، وكيف أتحمل أسى هجرك وظلمك، يلي تجاهل أنني رغم علمك غاليا عندي وعلى قلبك هون، ليش أنا أحبك وطيعك من تكون؟ أنت قلبك ما عرف طعم الهوى، وما هوى ولا حب يومي ولا انكوى، هل حياتي عندك وموتي سوا، وأنا من آلام حبك في جنون، ليش أنا أحبك وطيعك من تكون؟ لو تصبرني بوعد تخلفه، لو بكذب دمع عينك تذرفه، أنت يا الغالي بحالي تعرفه، يا فتون في فتون في فتون، ليش أنا أحبك وطيعك من تكون؟ من يحس بلوعتي ووجدي ودموعي، يدري حجم النار لي تسكن ضلوعي، رغم هذا لك أنا معلن خضوعي، صامد في وجه رمشك والجفون، ليش أحبك وطيعك من تكون؟
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: الصيف أجمل مع سويست. اكتشف عروضنا المميزة على سيارات SUV وتشمل تمويل 0%، ضريبتكم علينا، واشتري الآن وادفع في 2027. استمتع بتوفير يصل إلى 44,000 درهم وضمان 1,000,000 كيلومتر وتأمين مجاني وغيرها الكثير. زر أقرب معرض سويست إليك أو اتصل على 800-768-3278 لحجز تجربة القيادة. سويست موزعة حصريا من قبل مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
1: هوم أوف فانز مقدمة لكم من مصرف رؤيا. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤيا، ومع بطاقة رؤيا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي. احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤيا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائما.
2: هذا الصيف أعد اكتشاف الإمارات مع أورا، برنامج ولاء مصمم لمدى الحياة. تسوق، تناول الطعام واربح مكافآت من علامات تجارية مثل برايمارك ومادر كير وتشيبوتلي وغيرها. حمل تطبيق أورا اليوم واستمتع بمزايا حصرية للأعضاء في جميع أنحاء الإمارات.
3: أنا لشفت الورد في المزهرية، بعيد عن بستانه يضيق بالي.

0: وقت السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: إن شاء الله يا رب درب السلام لكم جميعا وين ما كانت وجهاتكم. طبعا في هذه الأوقات الكثافة تكون بالاتجاه إلى الشارجة عبر طرق رئيسية شارع الاتحاد وشارع الشيخ محمد بن زايد. بالنسبة لداخل دبي الكثافة تكون موجودة في المناطق الحيوية داخل دبي، بعض الكثافة المرورية على شارع الخيل بالاتجاهين، شارع مزقيم أيضا بعض الكثافة المرورية بالاتجاه إلى شارع الخيل. بالنسبة لشارع حصة الحمد لله رب العالمين يعني الحركة فيه طبيعية حتى هذه اللحظة، بعض الكثافة المرورية بالاتجاه إلى شارع الخيل. بالنسبة لشارع الإمارات بالاتجاه إلى الشارجة الأمور طيبة، يفضل أنكم تأخذون وتبتعدون عن الطرق الأخرى. بالنسبة لي أيضا من ند الحمر وصولا إلى مطار دبي الدولي وصولا إلى منطقة القصيص الصناعية، الدرب هني بيكون في كثافة للمركبات بالاتجاه إلى العاصمة أبوظبي والقادمين منها الحمد لله الحركة طبيعية وانسيابية. إن شاء الله توصلوا وجهاتكم كلها بالسلامة وهلا هلا بعدكم.
3: استمتع بإقامة رائعة في فنادق مميزة والعب في أحد منتزهاتنا الترفيهية عالمية المستوى. للحجز yesisland.com.
4: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة.
5: الخليجية الإماراتية 1009.

0: بودكاست استكانة.
1: في ناس كانوا يقول لي يا ريت سمعت كلامك واشتريت في عام 2020، بزعل عليهم. في مقولة جدا شهيرة كثير بحبها بالانجليزي بتقول fortune favors the brave، يعني الثروات والفلوس بتحب الشجعان. مش أنا، اسمع وارن بافيت أكبر مستثمر في العالم بيقول لك نحن نطمع عندما يخاف الآخرون. متى بدك تشتري؟ لما يكون السوق طالع والفرص صارت جدا قليلة لأنه صار في تضخم بالأسعار وارتفاع بالأسعار، ولا لما السوق عم بينزل فرصة؟ يعني المنطق شو بقول؟
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري.
0: الخليجية 1009.
3: في الإمارات دائما هناك مكان جديد يستحق أن يكتشف، وتجربة جديدة تستحق أن تعاش. الخليجية 1009 تدعوك لإعادة اكتشاف الإمارات، من المنتجعات الشاطئية الساحرة إلى الجزر الهادئة، ومن المنتجعات الصحراوية الفاخرة إلى المدن النابضة بالحياة. رحلات قصيرة وذكريات طويلة وتجارب استثنائية تعكس أرقى معاني الضيافة الإماراتية. خلال هذه الحملة سنمنح مستمعينا فرصا للفوز بإقامات مميزة في أجمل الفنادق والمنتجعات والوجهات السياحية داخل الدولة. جهز حقيبتك، حضر قائمة أغاني الطريق، وانطلق في رحلة جديدة بين كنوز الإمارات. استمع إلى الخليجية 1009 وكن على الموعد مع فرصتك للفوز بإقامة لا تنسى. شكرا يا إماراتنا، لأنها دائما تستحق أن نكتشفها من جديد. إعادة اكتشاف الإمارات من علامة الشايع التجارية، حيث يمكنك الفوز بجوائز تصل قيمتها إلى 180,000 درهم من علاماتك المفضلة، بما في ذلك برايمار، باث ان بادي ووركس، شيك شاك وغيرها الكثير، وذلك بفضل برنامج الولاء أورا.
4: حول كل تجربة تسوق إلى فرصة للفوز بمنزل الأحلام بالشراكة مع غرف دبي. أنفق 500 درهم لدى المتاجر المشاركة في دبي هذا الصيف، امسح الإيصال لتدخل في سحب الفوز بواحدة من 12 شقة من بنغاطي للتطوير العقاري. حقق حلمك بامتلاك شقة في دبي. للمزيد قم بزيارة winyourhomeindubai.com.

0: دوت خليجي على الخليجية 1009.
1: هل جماعة الخير يعني من حولت لأندرويد وسامسونج ما عاد تركز وايد مع أبل شو إصداراتهم شو يسوون شو ما يسوون يعني المهم أنا آسف أعتذر المفروض كان أخبركم إن كان في حدث اللي هو WWDC 2026 هذا الحدث السنوي لأبل أعلنوا عن نظام التشغيل iOS 27 اللي بيكون متوفر للجمهور ابتداء من سبتمبر أو مو بابتداء من سبتمبر في سبتمبر مع إطلاق أكيد الآيفونات الجديدة طبعا في وايد تحسينات في الأداء يوصل ل 30% عندنا سرعة نقل ملفات الإير دروب واصلة ل 80% تحديثات في التصميم محرك بحث جديد تطويرات لتطبيق الصور والصحة والإيربودز النظام بيدعم تليفونات آيفون 11 فما فوق تحت الآيفون 11 باي باي تمام شو عندنا بعد هذا بالنسبة للنظام الجديد لأبل شو بغيت أخبركم بعد عنه في وايد قام شوف فيديوهات على الانستغرام وايد يمدحون اللي هو التعديلات الاي اي أصبحت جدا أفضل خصوصا موضوع اللي هو شو الحذف الأشياء لأن عادة ما يكون دقيق 100% كان سامسونج وايد متفوقين بهاي النقطة ولكن مع التحديث الجديد وايد ركزوا على هاي النقطة فتعديل الصور بيكون جيد جدا أيضا في تعديل الأنجل للصورة يعني مثلا حد مصورنك صورة بالتليفون الزاوية ما عيبتك تقدر أنك تغير زاوية صورتك يعني أنت مثلا جاي على الزاوية لا تقدر تكون أنت في السنتر بالاي اي بيضبط لك الصوره وحتى لو مثلا كانت الصوره مقطوعه يعني مو بالجسم كامل يقدر يكمل لك اياها طبيعي والامور يعني جنون جنون جنون اكيد في عالم الاي اي فهذه النقطه ايضا مهمه بالنسبه لسيري اي اي طبعا سيري الحين بتكون متطوره اكثر تاخذ وتعطي اكثر ترجع لمحادثاتك السابقه وكل هذه الامور فالحين طبعا المساعد الذكي اللي هو سيري اي اي يتطلب طبعا اللي هو شريحة A17 Pro و8 جيجا بايت ذاكرة عشان يشتغل فهذا الشيء بيخلي دعمه يكون من آيفون 15 Pro يعني اللي عنده آيفون 14 Pro ما بيكون عندك قابلية لاستخدام سيري اي اي لازم يكون 15 برو وما بعده فطبعا سيري اي اي ما بيتوفر على الايفون والايباد بسبب قوانين الاسواق الرقمية بس بيوصل لأجهزة ماك وابل ووتش هذا لين حين في اوروبا نحن نتكلم عن اوروبا ولكن عندنا هني في السوق المحلي نتريى ونشوف اذا بيتم توفير سيري اي اي على الهواتف والايبادات ولا بيكون نفس نظام الاوروبي بحيث انه بيكون فقط على اجهزه الماك وابل ووتش نحن مكملين وياكم على هو الخليجيه 1009 يلا ذهب وعماركم ان شاء الله تعالى مع بدايه الساعه بنسحب على اسم الفائز اللي بيفوز ويانا في مسابقه اكتشف او اعد اكتشاف الامارات ريديسكفرينج ذا يو اي اي بدعم من تطبيق اورا
2: لأنها الأم التي ربت لأنها الأم التي سهرت لأنها الأم التي احتضنت ولأنها الأم التي أعطت فما بخلت بل ربت سهرت احتضنت وأعطت فكانت أم الخير.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: رحبك الغيم كأنه جالس هنا يحتريك، والعشب نظرته لك من فتنتك صادمة، أما عن الغيم باقي بس يشرع عليك ويقول يا مرحبا بالفتنة القادمة. والله ملوم الذي يحلم يصافح يديك، العالم اللي تحبك ما هي ابن آدم. أيادي الوصل تبني لك أمل يحتويك، ويادي الهجر دايم للأمل هادمة. فديت قلبك وسلهامة هذيك وهذيك، لك سيد الشوق يا مر بالغلا خادمة.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.
3: 1009
4: الخليجية.
5: أحبك كثر ما قالوا حبيبك، ما درى عنك.
3: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.
6: الخليجية هي بس
3: 100% خليجية.

0: ليلة واحدة تفصلنا، أكبر بطولة كرة قدم في العالم تنطلق غدا ليلا، وكل مباراة وكل هدف وكل لحظة حاسمة أصبحت قريبة. وجهة الجماهير بدعم من رويا بانك وبالتعاون مع روكسي سينما.
1: ارتقي إلى الأفضل هذا الصيف مع جيتور. استفد من عرض اشتري الآن وادفع العام المقبل بدون ضريبة القيمة المضافة أو فائدة 0% وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر، واحصلوا أيضا على السداد النقدي يصل إلى 7,000 درهم على طرازات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهم فقط. لمعرفة المزيد زوروا معارض جيتور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق شروط والأحكام. باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها، اعرف أكثر عبر en.ae، تطبق شروط والأحكام. e-and دائما في أكثر.
2: واحد
3: صفر
2: صفر

0: الخليجية.
1: واحد صفر صفر تسعة
0: دانت
2: صوت بلا صورة.
3: مياه بحرنا نظيفة بنسبة 100% وآمنة للجميع. وصلنا إلى 100% في مؤشر الثروة السمكية بنهاية عام 2025، وزرعنا 1,800,000 شتلة من الشعاب المرجانية من عام 2021.
4: يسعدنا في مكتبات الشارقة العامة أن نقدم خلال شهر يونيو برنامجا ثقافيا متنوعا يضم أكثر من 20 فعالية بالتعاون مع مؤسسات وهيئات ثقافية واجتماعية واستثمارية.
5: شهدت شواطئ جزيرة الضبي والمدن المجاورة التابعة للبلدية إقبالا لافتا خلال الربع الأول من عام 2026، حيث استقبلت أكثر من 410,000 زائر، مما يعكس ثقة المجتمع بما توفره من بيئة ترفيهية آمنة ومتكاملة.
2: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN. الأخبار في موجز من ARN. أهلا بكم. أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء رعاه الله بصفة حاكم الإمارة دبي قانونا بشأن إنشاء سلطة دبي للديمومة الصحية، وهي هيئة جديدة تهدف إلى ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي رائد للصحة المستدامة المتقدمة والعافية وفق أعلى المعايير التنظيمية المعتمدة. استقبل سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ماريا ستيرغارد وزيرة الخارجية في مملكة السويد، وجرى في اللقاء الذي عقد في أبوظبي بحث تداعيات الاعتداءات الإيرانية الغادرة التي استهدفت مواقع ومنشآت مدنية في دولة الإمارات باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة. اتهمت منظمة العفو الدولية إسرائيل بتنفيذ حملة تطهير عرقي ضد التجمعات البدوية في الضفة الغربية المحتلة، معتبرة أنها تهدف إلى تسريع ضم الأراضي الفلسطينية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إن إيران استغرقت وقتا طويلا للغاية في التفاوض للتوصل إلى اتفاق، وسيتعين عليها ما وصف بدفع الثمن. قالت طهران إنها ستقيم المسار الدبلوماسي

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: 7 المساء على دانة الأثير. ومساء الخير.
1: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
2: مهما تزداد التحديات يتجاوزها فارس العرب بثبات. هو محمد بن راشد،
3: هو محمد بن راشد
2: الذي يكسر حاجز التوقعات.
4: نمشي على درب ما توطاه الأقدام، ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها.
2: وعلى خطاه نظرته للمستقبل والإنجازات الكبيرة مبتغاه. هو حمدان بن محمد،
3: هو حمدان بن محمد
2: وكل الخير والبناء والسبق في رؤاه.
5: الإنسان عايش في الدنيا حق التحدي، أما هذا اللي يالس على كرسي ما يتحرك هذا راضي بالحياة مثل ما هي، ويبقى الحياة هي اللي ترمي للأشياء الزينة أم الشينة موجودة في الحياة. لكن التحدي الأكبر أن الإنسان ما يتحدى إنسان ثاني، التحدي الأكبر أنك تتحدى نفسك. يقول سيدي سمو الشيخ محمد بن راشد: نمشي على درب ما توطاه الأقدام، ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها.
0: الخليجية الإماراتية. دوت خليجي على الخليجية 1009.
6: أول شيء قبل كل شيء صفقة صفقة صفقة صفقة، وصلنا يا جماعة الخير لمسابقتنا وريديسكفرينج ذا يو اي اي بدعم من تطبيق أورا. كل الشكر أكيد لهم ولبرانداتهم الرائعة اللي نحبها، ودائما دائما دائما يعني الشوبينج ضروري من محلات، ما بقول محل واحد من المحلات، لا من المحلات التابعة لأكيد أورا. فأكيد تجربة مميزة جدا تنتظركم، لأن الحين بسحب صديقي الميكروفون وبسير صوب اللابتوب اللي حاطين عندنا هني في الاستوديو لمسابقتنا Rediscovering the UAE. بضغط سبيس الحين وبنختار الفائز. نقول بسم الله. Are you sure? Yes, I'm sure. Press space to confirm. حاضرين. Picking the winner. من هو الفائز؟ نقول لا للأسف الاسم UAE. يعني نحن نبقى اسم جماعة الخير. يوم نقولكم شاركوا ويانا بأسماءكم، شفتوا اللي استوى الحين كيف؟ هذا ما ينفع، هالكلام ما ينفع. فتعرفون شو، بس عشان لا أضيع الفرصة برجع أتواصل مع الرقم، برجع أتواصل وياه، ولأنه ممطر جسمه بيطلع وياي على الهواء. بعد شوي إن شاء الله تعالى أتواصل مع الفائز اللي مطرش لي UAE بدون اسم. يعني الاسم ضروري جدا جدا جدا جماعة الخير. طبعا لازم نعرف اسم الشخص. طيب بس عشان لا نضيع الوقت خلونا نشوف الجائزة. أول شيء خلوني بس أنا، تعرفون شو يعني تلتهت الحين، خلوني بس أحفظ الرقم أساسا لا يضيع لا يروح منه. تمام، انزل هذا الرقم وخلنا نشوف شو الجائزة اللي فاز ويانا فيها. رجاء جماعة الخير لا نكرر الموضوع، لأنه نحن دائما يوم نطلب منكم الاسم لهذا الموقف، شفتوا الموقف اللي نحطينا فيه الحين، نقول مبروك فاز ويانا أو فازت ويانا بإقامة في أدرس بيتش ريزورت ألف جيرة. بالبركة بالبركة بالبركة، ألف مبروك. طبعا جائزة وايد حلوة، إقامة لليلة في أدرس بيتش ريزورت الفجيرة فور تو أدلت وطفلين تحت الـ 12 سنة مع البريكفاست. يعني تجربة حلوة بين الجبال، والتجربة بتكون وايد حلوة، البحر ومعروف الفجيرة وبحرها وايد حلو. انزين الحين ننتقل لجائزتنا الثانية وبتكون من أورا. ما هي الجائزة يا ترى؟ ونقول مبروك فاوتشر بقيمة 500 درهم من فوت لوكر. ألف مبروك. يعني فوت لوكر من البراندات العزيز علي وايد احبه، خصوصا يوم اسير ادور على شيء يكون اديداس، وايد عندهم تشكيله وايد حلوه. فالف مبروك، واكيد برجع اتواصل مع الفائز او الفائزه عشان نعرفهم، ونرجع ونأكد للمرة المليار بعد المليون، جماعة الخير يوم تطرشون مسجات طرشوها مع اسمكم، الاسم مع المشاركة. طلبنا منكم طرشون UAE مع اسمكم عشان تدخلون للسحب. فشفتوا اللي استوى؟ استوى عندي عرس. إزاي جماعة الخير؟ الحين أبا أوديكم تسيرون وتتابعون فيلم توي ستوري 5، والألعاب ترجع من جديد، وهذه المرة العنوان بيكون الألعاب تلتقي بالتكنولوجيا. وودي، باز وجيسي يعني يواجهون تحدي جديد يتعلق بالطفلة بوني اللي متعلقة وايد بجهاز لوحي اسمه ليلي باد، واللي طبعا عنده أفكار خاصة حول ما هو الأفضل لبوني، ولكن الألعاب لازم تكافح عشان تبقى، ويكون المهم عندهم أنه يعني يحاولون يضبطون الأمور، لأن أصبح الأطفال ينجذبون أكثر للشاشات بدل من اللعب التقليدي. الفيلم بيكون خطير جدا، نقدر نتابعه في فوكس سينماز على الشاشة الكبيرة آي ماكس. احجزوا تذاكركم على voxcinemas.com أو فوزوا وياي الحين بتذكرتين لحضور العرض الأول لتوي ستوري 5 في فوكس سينماز مول الإمارات. كل اللي عليكم تجاوبون على سؤالي. سؤالي يقول: شخصية جيسي في أي جزء من أجزاء توي ستوري شفناها لأول مرة؟ هل الجزء الأول ولا الجزء الثالث؟ يلا انتظر مشاركاتكم، رقم الاسمس 4000، أيضا عبر تطبيق الخليجي انتظر مشاركاتكم، لا تنسون أساميكم أرجوكم. جيسي في أي جزء شفناها لأول مرة في توي ستوري؟

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: ورحلة سريعة لسما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 42 المنامة 31 36 الدوحة 32 45 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 32 41 أما الكويت 30 40 وأخيرا الرياض 31 44
0: هو الخليج على الخليجية.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009.
1: وقبل لا ندخل في التفاصيل نقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
0: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: جزيرة ياس أبوظبي.
3: مسافر تشجع فريقك المفضل في كندا، المكسيك أو الولايات المتحدة الأمريكية؟ لا تفوت أروع اللحظات وشاركها مع أحبابك مع باقات التجوال. اختر الباقة اللي تناسبك ابتداء من 150 درهم. للتفاصيل زر تطبيق E&UAE. تطبق شروط والأحكام. E&. دائما في أكثر.

0: السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: إن شاء الله يرد درب السلام لكم جميعا وين ما كانت وجهاتكم. طبعا في هذه الأوقات الكثافة تكون بالاتجاه إلى الشارجة عبر الطرق الرئيسية شارع الاتحاد وشارع الشيخ محمد بن زايد. بالنسبة لداخل دبي الكثافة تكون موجودة في المناطق الحيوية داخل دبي، بعض الكثافة المرورية على شارع الخيل بالاتجاهين، شارع مزقيم أيضا بعض الكثافة المرورية بالاتجاه إلى شارع الخيل. بالنسبة لشارع حصة الحمد لله رب العالمين يعني الحركة فيه طبيعية حتى هذه اللحظة، بعض الكثافة المرورية بالاتجاه إلى شارع الخيل. بالنسبة لشارع الإمارات بالاتجاه إلى الشارجة الأمور طيبة، يفضل أنكم تأخذونه وتبتعدون عن الطرق الأخرى. بالنسبة لي أيضا من ند الحمر وصولا إلى مطار دبي الدولي وصولا إلى منطقة القصيص الصناعية، الدرب هني بيكون في كثافة للمركبات بالاتجاه إلى العاصمة أبوظبي والقادمين منها الحمد لله الحركة طبيعية وانسيابية. طيب توصلوا وجهاتكم كلها بالسلامة وهلا هلا بعمركم.
3: استمتع بإقامة رائعة في فنادق مميزة والعب في أحد منتزهاتنا الترفيهية عالمية المستوى. للحجز yesisland.com.
0: الخليجية الإماراتية.
4: عندما تحدث يوما حكيم الأمة.
5: يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
4: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: أسطورة الإحساس وصوت مصر الذي يأسر القلوب. أنغام في ليلة استثنائية تأخذكم في رحلة من المشاعر والإبداع.
1: لا تهجى في كفوف مهم راهي الكفوف.
0: استعدوا للسحر الألحان يوم 19/6 في كوكاكولا أرينا من تنظيم مومنتس إيفنتس الراعي الإعلامي الخليجية 1009.
1: وين تروح؟
0: تفوتوا الفرصة لحضور هذا الحفل المبهر. احجزوا تذاكركم الآن عبر بلاتينوم ليست أو موقع كوكاكولا أرينا.
1: بشارك من يحبك
2: الخليجية
3: 100% خليجية
2: 1009.
0: في الإمارات دائما هناك مكان جديد يستحق أن يكتشف وتجربة جديدة تستحق أن تعاش. الخليجية 1009 تدعوك لإعادة اكتشاف الإمارات من المنتجعات الشاطئية الساحرة إلى الجزر الهادئة ومن المنتجعات الصحراوية الفاخرة إلى المدن النابضة بالحياة. رحلات قصيرة وذكريات طويلة وتجارب استثنائية تعكس أرقى معاني الضيافة الإماراتية. خلال هذه الحملة سنمنح مستمعينا فرصا للفوز بإقامات مميزة في أجمل الفنادق والمنتجعات والوجهات السياحية داخل الدولة. جهز حقيبتك، حضر قائمة أغاني الطريق وانطلق في رحلة جديدة بين كنوز الإمارات. استمع إلى الخليجية 1009 وكن على الموعد مع فرصتك للفوز بإقامة لا تنسى. شكرا يا إماراتنا لأنها دائما تستحق أن نكتشفها من جديد. إعادة اكتشاف الإمارات من علامة الشايع التجارية، حيث يمكنك الفوز بجوائز تصل قيمتها إلى 180,000 درهم من علاماتك المفضلة بما في ذلك برايمار، باثن بادي ووركس، شيك شاك وغيرها الكثير، وذلك بفضل برنامج الولاء أورا.
4: ارتقي بخبراتك إلى المستوى التالي. يقدم المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي برامج دراسات عليا متقدمة مصممة لمستقبل التكنولوجيا والابتكار. ادرس في مؤسسة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا وسرع تطور مسيرتك المهنية. قدم طلبك اليوم، ابحث عن IIT دلهي أبوظبي لتبدأ رحلتك.

0: دوت خليجي على الخليجية 1009.
1: شو رايكم بساوند افكت التصفيق مع نهاية أغنية الفاتنة من ماجد المهندس؟ دائما الأغاني اللايف أحب أن الواحد يعيش الجو وياه، لأن فعلا الفنان يوم يغني لايف والجمهور يتفاعل وياه، وخصوصا ماجد المهندس يعني فعلا دائما الجمهور يتفاعل معاه بشكل كبير جدا مع أغنياته، فأجواء حماسية الواحد يعيشها دائما بالحفلات المباشرة. وعطاري الحفلات المباشرة جماعة الخير، أذكركم بموعد بيكون 29 أغسطس، ليلة استثنائية جدا مع أقوى فرقة في الكويت. نحن نتكلم عن فرقة ميامي في كوكا كولا أرينا. هذا التصفيق بيكون تصفيقكم أنتو، لأن بيكون عندنا ميامي شو، والرحلة مستمرة ويا ميامي، لكن هالمرة بتكونون أنتو الجزء الأهم فيها. ليش؟ لأن بالنسخة الثالثة هذه بتكون نسخة متجددة مختلفة كليا، ونحتفل بنبض ميامي الحقيقي واللي هو أنتو جمهور ميامي الوفي. رافقتوا فرقة ميامي دائما في هذه الرحلة بالغناء، التصفيق، الفرح، كنتوا السبب في تحول كل عرض لذكرى لا تنسى. ميامي 3.0 مهدى لكم انتوا اللي بتختارون الاغاني والاضاءه والعروض وتصميم المسرح، وبيتم مفاجاتكم مثل ما دائما تفاجئون فرقه ميامي، لانه انتوا شركاء في صناعه هذا العرض. فاستعدوا لليله موسيقيه استعراضيه ما تشبه اي ليله ثانيه، كلها حماس، مفاجات، لحظات حلوه وفريده ما تتكرر، توزيعات موسيقيه جديده، مسرح مبتكر، تجربه تفاعليه تخليكم تحسون كأنكم في قلب الحدث. العرض بأكمله مبني عليكم أنتو جمهور ميامي الوفي، فلا تفوتون الفرصة واحجزوا تذاكركم الحين وخلكم جزء من هذا الحدث الاستثنائي. العرض هذا منكم وفيكم، تقدرون تحجزون تذاكركم من بلاتينوم ليست أو موقع كوكاكولا أرينا.com، وأكيد الخليجية 1009 الشريك الإعلامي لهذا الحدث المختلف والاستثنائي. ازاي يا جماعة الخير، الحين يا الوقت ان نسحب على اسم الفائز اللي بيفوز ويانا بتذكرتين لحضور العرض الاول لفيلم توي ستوري 5. العرض الاول بيكون ان شاء الله تعالى في فوكس سينماز مول الامارات تاريخ 17 يونيو، يعني بعد سبعة ايام من اليوم. منو بيفوز وياي؟ طبعا شخصية جيسي، أول مرة شفناها في الجزء الثاني، وصراحة أشكركم لتصحيح المعلومة، لأن أنا سألتكم سؤال من بالي، أنا في بالي أنها طلعت أول مرة في الجزء الثالث، ولكن إجاباتكم صراحة أرفع لكم القبعة. الإجابة الصحيحة في الجزء الثاني من توي ستوري. شكرا لمشاركاتكم، وخلونا نسحب على اسم الفائز اللي بيفوز ويانا بتذكرتين لحضور العرض الأول لتوي ستوري 5. والحماس مع الجمهور أيضا لمحبين النجمة العالمية تايلور سويفت، بيكون عندها مشاركة بالفيلم. والحلو أن توي ستوري تي اس، وهي تايلور سويفت تي اس، فمع الأغنية اللي بتصدرها كاتبين أنه اختصار لتي اس، فهي تعبر عن توي ستوري وبنفس الوقت تعبر عن تايلور سويفت. منو بيفوز وياي؟ نقول مبروك يا مها أحمد محمد، بالبركة يا مها، بالبركة، ألف مبروك، فزتي ويانا بتذكرتين لحضور العرض الأول لتوي ستوري 5، وإن شاء الله قسم الجوائز يتواصلوا وياك ويخبرونك كيفية استلام التذاكر. والمسابقات مستمرة لعشاق كرة القدم، وتحديدا كأس العالم اللي خلاص يعني شو ما شي وقت على الأبواب، نبغى نوديكم تسيرون وتشوفون حفل افتتاح كأس العالم. التفاصيل بتكون مع بداية ساعتنا القادمة، لا تفوتون الفرصة، عندي 4 تذاكر لمشاهدة افتتاح كأس العالم، فتابعونا وإن شاء الله حظ موفق للجميع.
0: الخليجية الإماراتية،
2: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين. عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين. بهمة عالية لا تلين ولا تستكين.

0: أشعار فساء أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فساء على الخليجية.
2: يا مهرة العام لا والله غديتي فرس ترفقي كن عطرك ريح حرب وصهيل العام تمشين ما حولك رجال وحرس والحين تمشين ورقاب الخلايق تميل استغربتك الكنايس حس مشيك جرس واستغربتك الحدايق رمش عينك ظليل جندلتي القلب والعاشق طويل المرس حي ولكن تركتي في المحاني قتيل من جيتي الحب سيفه في الخفوق غرس والليل يقصر بشوفك وانسريتي طويل ما كني العاشق اللي في زمانه درس وما كني إلا من أسباب المحبة هزيل حلفت معشق مدام الحب طبعه شرس مالي ومال المحبة والشقاء والخليل دخلت بحر المحبة يا الهنوف الفرس وقامت تلاقف بي مواجه وضاع الدليل
0: أشعار فساء أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فساء على الخليجية

0: ليلة واحدة تفصلنا، أكبر بطولة كرة قدم في العالم تنطلق غدا ليلا، وكل مباراة وكل هدف وكل لحظة حاسمة أصبحت قريبة. وجهة الجماهير بدعم من رويا بانك وبالتعاون مع روكسي سينما.
1: الصيف أجمل مع سويست، اكتشف عروضنا المميزة على سيارات SUV وتشمل تمويل 0%، ضريبتكم علينا، واشتري الآن وادفع في 2027. استمتع بتوفير يصل إلى 44,000 درهم وضمان 1,000,000 كيلومتر وتأمين مجاني وغيرها الكثير. زر أقرب معرض سويست إليك أو اتصل على 800-768-3278 لحجز تجربة القيادة. سويست موزعة حصريا من قبل مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.

0: صوتٌ بلا صورة.
1: مياه بحرنا نظيفة بنسبة 100% وآمنة للجميع. وصلنا إلى 100% في مؤشر الثروة السمكية بنهاية عام 2025، وزرعنا 1,800,000 شتلة من الشعاب المرجانية من عام 2021.
2: يسعدنا في مكتبات الشارقة العامة نقدم خلال شهر يونيو برنامجا ثقافيا متنوعا يضم أكثر من 20 فعالية بالتعاون مع مؤسسات وهيئات ثقافية واجتماعية واستثمارية.
3: شهدت شواطئ جزيرة أبو ظبي والمدن المجاورة التابعة للبلدية إقبالا لافتا خلال الربع الأول من عام 2026، حيث استقبلت أكثر من 410,000 زائر، مما يعكس ثقة المجتمع بما توفره من بيئة ترفيهية آمنة ومتكاملة.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: وفي عناوين النشرة: محمد بن راشد يصدر قانونا بإنشاء سلطة دبي للديمومة الصحية، سيف بن زايد يلتقي قائد الشرطة في نيوزيلندا، ومجلس الوكالة الذرية يتبنى قرارا يدعو إيران لتقديم معلومات بشأن برنامجها النووي.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: من ARN أحييكم في هذا المساء، أنا عامر النقيب وأقدم لكم
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى تفاصيل هذه النشرة الإخبارية، طاب مساؤكم. أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء رعاه الله بصفته حاكما لإمارة دبي قانونا بشأن إنشاء سلطة دبي للديمومة الصحية، وهي هيئة جديدة تهدف إلى ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي رائد للصحة المستدامة المتقدمة والعافية وفق أعلى المعايير التنظيمية المعتمدة، إضافة إلى استقطاب الاستثمارات النوعية في هذا القطاع الحيوي. وبموجب هذا المرسوم يتولى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي منصب رئيس سلطة دبي للديمومة الصحية، فيما تم تعيين معالي هلال سعيد المري المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي رئيسا لمجلس إدارتها. التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية مع ريتشارد تشامبرز قائد الشرطة في جمهورية نيوزيلندا الصديقة، وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الأمنية والشرطية وآفاق تطوير الشراكة في مكافحة الجريمة المنظمة، إلى جانب مناقشة فرص التعاون في مجالات التحول الرقمي والاستفادة من التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تطوير العمل الشرطي، كما شهد هذا اللقاء

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: في شبابنا الإماراتيين في القطاعات المستقبل الحيوية، وهاي القطاعات مثل التصنيع المتقدم، الذكاء الاصطناعي، الثورة الصناعية الرابعة والخامسة، اللوجستيات وقطاع السيارات اللي هم يوفرونها شركائنا في هذا المعرض. ونحن نؤكد بعد أن مشاركتنا في المعرض مصنعين للوظائف، التزامنا بتمكين الكفاءات الوطنية ونربطها بالفرص الصناعية الواعدة، بما يسهم ذلك في بناء مسارات مهنية مستدامة تدعم النمو الصناعي وتحقق مستهدفات التنمية الاقتصادية لإمارة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة.
2: في إطار الإعلان عن اختيار دولة الإمارات كضيف شرف لمعرض بيجين الدولي للكتاب 2026، وما يعكس هذا الاختيار من حضور ثقافي ومعرفي إماراتي متنام على الساحة الدولية، نظمت وزارة الثقافة مؤتمرا صحفيا اليوم في متحف الاتحاد في دبي لاستعراض تفاصيل المشاركة الإماراتية. حول ذلك تحدثت لمركز إخبار ARN إيمان الحمادي مديرة إدارة الآداب والمعرفة في هيئة الثقافة والفنون دبي.
3: طبعا تأتي مشاركة هيئة دبي للثقافة والفنون في معرض بكين الدولي للكتاب لتعزيز أطر التعاون مع مختلف المنصات والجهات المشاركة في المعرض، وكذلك عندنا جلستين حواريتين بنتكلم فيها عن أهم الرموز الإماراتية الموجودة في أدب الطفل، ورح نطلق إن شاء الله 10 كتب في مجال أدب الطفل موجهة للأطفال من عمر 8-12 سنة، مخصصينها لإبراز أهم الشخصيات الإماراتية، من ضمنهم فتاة العرب عوش بنت خليفة، كذلك شخصية العام لليونسكو 2026 اللي هو أحمد بن سليم. كذلك راح يكون عندنا لقاء في مهرجان قرائي في الصين، وراح نستعرض أهمية القراءة الموجودة في إمارة دبي والبرامج والمبادرات التي تقوم فيها الجهات المختلفة في المحلية في تعزيز القراءة المحلية.
2: نواصل أخبار هذا المساء، والآن إلى أبرز أخبار العالم.
4: الأخبار من شبكة ARN.
2: اتهمت منظمة العفو الدولية إسرائيل بتنفيذ حملة تطهير عرقي ضد التجمعات البدوية في الضفة الغربية المحتلة، معتبرة أنها تهدف إلى تسريع ضم الأراضي الفلسطينية. تبنى مجلس محافظي الوكالة الذرية اليوم في فيينا قراراً يدعو إيران لتقديم المعلومات كافة بشأن مخزونها من المواد النووية وتصميم منشآتها، ويلزم هذا القرار طهران بمنح الوكالة التابعة للأمم المتحدة جميع ما يلزم من صلاحيات للتحقق مما تقوله على الأرض، وذلك وفقاً للنص الذي قدمته فرنسا، ألمانيا، بريطانيا والولايات المتحدة، واطلعت عليه وكالات أنباء عالمية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال اليوم إن إيران استغرقت وقتا طويلا للغاية في التفاوض للتوصل إلى اتفاق، وسيتعين عليها ما وصفه بدفع الثمن، بينما أعلنت طهران أنها ستقيم المسار الدبلوماسي مع واشنطن بعد ضربات متبادلة بين الجانبين خلال الليل. من جهته حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من خطر عودة الحرب الشاملة إلى منطقة الشرق الأوسط بعد تبادل الضربات بين إيران والولايات المتحدة. وقال غوتيريش خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في المنطقة، قال يجب ألا نقلل من مخاطر تحول حريق محدود إلى حريق شامل، أو بعبارة أخرى إلى حرب شاملة. يقول غوتيريش: أعلن رئيس أركان الجيش الفرنسي وفاة جندي فرنسي كان متمركزا في لبنان إثر إصابته بطلقة عرضية أثناء التدريبات. وأضاف رئيس الأركان أن الجندي البالغ من العمر 21 عاما كان متمركزا في جنوب لبنان ضمن مهمة شراكة عملياتية لدعم القوات المسلحة اللبنانية. في أخبار العالم أيضا، زار وزير الدفاع الأمريكي بيت هيكسيث قاعدة غوانتانامو العسكرية الأمريكية اليوم، محذرا الحكومة الكوبية من الحصول على أسلحة قد تهدد الولايات المتحدة بحسب تعبيره. بهذا نصل إلى ختام نشرتنا، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
4: الأخبار من شبكة ARN.

0: خل فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
1: مهما تزداد التحديات يتجاوزها فارس العرب بثبات. هو محمد بن راشد، هو محمد بن راشد الذي يكسر حاجز التوقعات.
2: نمشي على درب ما توطاه الأقدام، ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها.
1: وعلى خطاه نظرته للمستقبل والإنجازات الكبيرة مبتغاه. هو حمدان بن محمد، هو حمدان بن محمد، وكل الخير والبناء والسبق في رؤاه.
3: الإنسان عايش في الدنيا حق التحدي، أما هذا اللي يالس على كرسي ما يتحرك، هذا راضي بالحياة مثل ما هي، ويبقى الحياة هي اللي ترمي للأشياء الزينة أم الشينة موجودة في الحياة. لكن التحدي الأكبر أن الإنسان ما يتحدى إنسان ثاني، التحدي الأكبر أنك تتحدى نفسك. يقول سيدي سمو الشيخ محمد بن راشد: نمشي على درب ما توطاه الأقدام، ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها.
4: الخليجية الإماراتية.

0: الخليج
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: ورحلة سريعة لسما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 42، المنامة 31 36، الدوحة 32 45، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 32 41، أما الكويت 30 40، وأخيرا الرياض 31 44.
0: هو الخليج على الخليجية، دوت خليجي على الخليجية 1009.
3: يا مرحب الساعة بالجميع، ولازلنا مستمرين وياكم على هو الخليجية 1009. لمحبين المسرحيات جهزوا عماركم، مسرحية منتزه الخيران قادمة إلينا في دبي. طبعا هذه المسرحية ترفيهية مليئة بالمواقف الكوميدية والأحداث المشوقة اللي تدور داخل أجواء منتزه الخيران الجميل. طبعا يعني القصة تدور حول مجموعة من الشخصيات المختلفة اللي تجتمع في هذا المكان، حابين أنهم يقضون وقت ممتع، لكن سرعان ما تتوالى المفاجآت والمواقف الطريفة اللي تقلب الزيارة لسلسلة من المغامرات والضحك العام. المسرحية إن شاء الله بتكون تاريخ 3/7 الساعة 8:30 المساء، و4/7 الساعة 6 المساء، والمسرحية مقدمة لنا من شركة القيصر للفعاليات، والمسرحية الاستعراضية منتزه الخيران بتكون ضمن فعاليات مفاجآت صيف دبي 2026 والخليجية 1009 الشريك الإعلامي الرسمي لهذه المسرحية. ازاي يا جماعة الخير، ننتقل لكأس العالم والروكسي سينماز اللي يقدمون لكم تجربة رائعة جدا انكم تتابعون حفل افتتاح كأس العالم فيفا مباشرة في روكسي سينما، تحديدا في شاشة اكستريم في دبي هيلز مول، اكبر شاشات في المنطقة، منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا. طبعا تجربة مميزة جدا، ويعني اوريدي البطولة قوية وكبيرة، فلازم نشوف على شاشة كبيرة. للمعلومات اكثر اكيد وللحجوزات نقدر نزور الموقع الالكتروني roxycinemas.ae، ونتابع روكسي سينماز على الانستغرام على @theroxycinemas. انزين يا جماعة الخير، عندي الحين 4 تذاكر لحضور حفل افتتاح كأس العالم فيفا 2026 في روكسي سينماز في دبي هيلز مول. سؤالي هالمرة فني، هنالك فنانة عالمية اسمها ارتبط بكأس العالم، كل موسم وكل دورة من كأس العالم أغنيتها تكسر الدنيا، حتى في سنة من السنوات الأغنية ما كانت الأغنية الرسمية، ولكن من كثر ما الجمهور حب الأغنية يعني سمعوها أكثر من الأغنية الرسمية اللي نزلت للدورة. من هذه الفنانة؟ هذا هو سؤالي لكم، انتظر مشاركاتكم. رقم الاسمس 4000، ايضا عبر تطبيق الخليجي عبر الرسائل النصية المجانية انتظر مشاركاتكم. وللعلم هذه الفنانة اطلقت اغنية هذا الموسم، وبتكون هي يعني في حفل افتتاح كأس العالم 2026. اللي يعرف يعرف يطرش لي إجابة، اللي ما يعرف للمساعدة. هي فنانة كولومبية من أصول لبنانية. شو تبون أكثر عن شيء؟ خلاص واضحة واضحة واضحة وضوح الشمس. يلا انتظر مشاركاتكم، لا تنسون أساميكم. من هي الفنانة اللي اسمها ارتبط بكأس العالم؟ 3 أغنيات منزلة لين حين لكأس العالم، وكل أغنية أقوى عن الثانية. أول مرة غنتها كانت في بطولة جنوب أفريقيا الرمسة 2018 المخبرني، صحيح ولا 14؟ المهم اللي هي مال جنوب أفريقي، متأكد من هالكلام. انتظر مشاركاتكم، لا تنسى أساميكم رجاءا عشان تضمنون دخولكم للسحب، وإن شاء الله بعد شوي نسحب على اسم الفائز اللي بيفوز ويانا ب4 تذاكر لمشاهدة حفل افتتاح كأس العالم فيفا مباشرة في روكسي سينماز في دبي هيلز مول، وشاشة اكستريم، شاشة عملاقة جميلة وفرصة لا تفوت. فانتظر مشاركاتكم وحظ موفق إن شاء الله لكم جميعاً.

0: ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: أنا ونيت يوم الليل دنا، ونين اللي بعلات حزينة، صبرت وكان كثر الصبر ظنا، على هامش مسير العاشقين، شرات اللي بعلاته يحنى، رسوم الحب في قلبه دفينا، وكم طبع بحركم من سفنا، ونسبح في لجوجه مخترينا، خيالك دايما ما غاب عنا، وطيفك في منامي يظنينا، ولحظة من عيونك يذبحنا، بصفين الهدب والحاجبين، أنا والله لو منت المغنى، وتملكني عهودا من سنينا، لغني في الهوى في كل فنة، وبيع بيع ناس المرسلين.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
3: الجو جوكم.

0: إدانة الأثير
1: 1009
0: الخليجية.
2: في أدروك نحتفل بتتويج نادي العين بلقب البطولة هذا الموسم، ونفتخر بتجديد شراكتنا مع رابطة المحترفين الإماراتية لثلاث سنوات إضافية، ضمن التزامنا المستمر بدعم كرة القدم الإماراتية والمجتمع والرياضة وتمكين الشباب. ومن خلال حملة الإمارات الوطني نحتفي بقيم القوة والوحدة التي تجمعنا، ونعبر عن الفخر المشترك بين اللاعبين والجماهير وموظفي أدروك وكل من يعتبر الإمارات وطنا له.

0: السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: إن شاء الله يا رب درب السلام لكم جميعا وين ما كانت وجهاتكم. طبعا في هذه الأوقات الكثافة تكون بالاتجاه إلى الشارجة عبر الطرق الرئيسية شارع الاتحاد وشارع الشيخ محمد بن زايد. بالنسبة لداخل دبي الكثافة تكون موجودة في المناطق الحيوية داخل دبي، بعض الكثافة المرورية على شارع الخيل بالاتجاهين، شارع مزقيم أيضا بعض الكثافة المرورية بالاتجاه إلى شارع الخيل. بالنسبة لشارع حصة الحمد لله رب العالمين يعني الحركة فيه طبيعية حتى هذه اللحظة، بعض الكثافة المرورية بالاتجاه إلى شارع الخيل. بالنسبة لشارع الإمارات بالاتجاه إلى الشارجة الأمور طيبة، يفضل أنكم تأخذون وتبتعدون عن الطرق الأخرى. بالنسبة لي أيضا من ند الحمر وصولا إلى مطار دبي الدولي وصولا إلى منطقة القصيص الصناعية، الدرب هني بيكون في كثافة للمركبات بالاتجاه إلى العاصمة أبوظبي والقادمين منها الحمد لله الحركة طبيعية وانسيابية. طيب توصلوا وجهاتكم كلها بالسلامة وهلا هلا بعمركم.
3: استمتع بإقامة رائعة في فنادق مميزة والعب في أحد منتزهاتنا الترفيهية عالمية المستوى. للحجز yesisland.com.
4: تضحية هذه خلي بلدكم على مستوى يختلف تماما عن الدول الباقية، وأنتوا استثمار هالبلد سواء كنتوا لابسين البدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
5: يا صانع المجد وإشراقة، أرواح شعبك للميدان سباقة.
4: نحن عندنا مثل يقول توقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ لأن الإنسان بيحمي بيته عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملك.
6: مجد العالم.

0: هذا الصيف استعدوا للضحك والمتعة مع المسرحية الاستعراضية منتزه الخيران ضمن فعاليات مفاجآت صيف دبي 2026. مواقف كوميدية، مغامرات مشوقة ومفاجآت تنتظركم داخل أجواء منتزه الخيران الجميلة في 3 يوليو الساعة 8:30 المساء والرابع من يوليو الساعة 6 المساء من تقديم شركة القيصر للفعاليات وبرعاية الخليجية 1009. لا تفوتون المتعة واحجزوا أماكنكم الحين.
1: إدانة الأثير 1009 الخليجية.
2: للعوائل اللي عيالهم ملانين هذه لكم.
3: ربطوا الحزام بنوصل قريب، بس بعد ساعتين ولا شي يديك. مليت بابا بعدنا بعيد، ماما شوفي ما يسمع عنيد. ما في مكان من بيتنا قريب، ما ياخذ كل هالوقت العجيب. الجواب يا
2: سيروا جزيرة ياس واستمتعوا بإجازة عائلية كلها وناسة. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن حصريا على yasisland.com.

0: دوت خليجي على الخليجية 1009.
1: وصلنا وياكم لنهاية مشوارنا لليوم، كل الشكر لأكيد مشاركتكم ويانا خلال ومتابعتكم يعني خلال هذه الثلاث ساعات. أيضا مع بداية هذه الساعة أطلقت ياكم مسابقتنا المميزة مع روكسي سينماز اللي قدموا لكم 4 تذاكر لمشاهدة حفل افتتاح كأس العالم مباشرة في شاشة إكستريم في دبي هيلز مول. تجربة مميزة جماعة الخير، شاشة عملاقة بالحرف عملاقة، وأروع الأفلام والتجارب صراحة بالنسبة لي كانت في شاشة إكستريم، تجربة مميزة لا تفوت. فالحين بيكون عندكم دعوة لأربع أشخاص. طبعا سألتكم عن الفنانة اللي اسمها ارتبط بكأس العالم، لكل موسم وكل دورة من كأس العالم لازم تكون موجودة بأغنية إن كانت رسمية، وحتى لو ما كانت رسمية الجمهور أيضا يربطها بكأس العالم. نحن نتكلم عن الفنانة الكولومبية شاكيرا اللي بتكون أيضا موجودة بحفل افتتاح أكيد كأس العالم لهذه الدورة 2026، وبيكون عندها أكيد خلنا نقول أداء حي في هذا الافتتاح. منو بيفوز ويانا بهذه الأربع تذاكر؟ نقول مبروك لمنو، مبروك يا زايد ناصر المصعبي، بالبركة زايد، ألف مبروك زايد، فزت ويانا بهذه الأربع تذاكر، وإن شاء الله قسم الجوائز يتواصلوا وياك ويخبرونك كيفية استلام الجائزة. ونتمنى لكم أمسية سعيدة، ربي يحفظكم جميعا، مع السلامة.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: على الخليجية. أشعار فزار على الخليجية.
1: واللي يا عين ريمنا يفله قناص، يا بعد من عرفته واغلى واحب، ما الغصن سكن فيها الهوى مخلاص، لو تقول الوداع بصوتك الناحب، ينطحن حب روس عزمها عواص، بينما روسنا ما زال فيها حب، أنت غالية وعذال الوصال أرخاص، لجل عينك عليهم كلهم ساحب، ساحب لك مكان ورا عوج الحنايا خاص، ما صخابه لغيرك صدري الراحب، فيه بيت انكتبه إنسان فيها خلاص، واذكره يوم تقفي والزمن شاحب، قنبلة عدت المقتل 3 أشخاص، قد يعادل خطرها صدت الصاحب، قد يعادل خطرها صدت الصاحب.
0: أشعار فزاع، أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.
3: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: ورد أحبك وبس.
1: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
2: هذا الصيف أعد اكتشاف الإمارات مع أورا، برنامج ولاء مصمم لمدى الحياة. تسوق وتناول الطعام واربح مكافآت من علامات تجارية مثل أولتا بيوتي وفيكتوريا سيكريت وفوتلوكر وغيرها. حمل تطبيق أورا اليوم لتتمتع بمزايا حصرية للأعضاء في جميع أنحاء الإمارات.

0: صوتٌ بلا صورة.
1: مياه بحرنا نظيفة بنسبة 100% وآمنة للجميع. وصلنا إلى 100% في مؤشر الثروة السمكية بنهاية عام 2025، وزرعنا 1,800,000 شتلة من الشعاب المرجانية من عام 2021.
2: يسعدنا في مكتبات الشارقة العامة أن نقدم خلال شهر يونيو برنامجا ثقافيا متنوعا يضم أكثر من 20 فعالية بالتعاون مع مؤسسات وهيئات ثقافية واجتماعية واستثمارية.
3: شهدت شواطئ جزيرة أبو ظبي والمدن المجاورة التابعة للبلدية إقبالاً لافتاً خلال الربع الأول من عام 2026، حيث استقبلت أكثر من 410,000 زائر، مما يعكس ثقة المجتمع بما توفره من بيئة ترفيهية آمنة ومتكاملة.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: وفي العناوين: محمد بن راشد يصدر قانونا بإنشاء سلطة دبي للديمومة الصحية، عبد الله بن زيد يستقبل وزيرة خارجية السويد ويبحثان العلاقات وآخر التطورات، ترامب يهدد ويحذر قائلا سنهاجم إيران بقوة.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: من ARN أحييكم في هذه الليلة، أنا عامر النقيب وأقدم لكم
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: إلى تفاصيل هذه الجولة الإخبارية المسائية، أهلا بكم. أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء رعاه الله بصفته حاكما لإمارة دبي قانونا بشأن إنشاء سلطة دبي للديمومة الصحية، وهي هيئة جديدة تهدف إلى ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي رائد للصحة المستدامة المتقدمة والعافية وفق أعلى المعايير التنظيمية المعتمدة، إضافة إلى استقطاب الاستثمارات النوعية في هذا القطاع الحيوي. وبموجب هذا المرسوم يتولى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي منصب رئيس سلطة دبي للديمومة الصحية، فيما تم تعيين معالي هلال سعيد المري المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي رئيسا لمجلس إدارتها. استقبل سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية اليوم ماريا ستينغارد وزيرة الخارجية في مملكة السويد، وجرى في اللقاء الذي عقد في أبو ظبي بحث تداعيات الاعتداءات الإيرانية الغادرة التي استهدفت مواقع ومنشآت مدنية في دولة الإمارات، وناقش الجانبان الانعكاسات الخطيرة لهذه الاعتداءات الغادرة على السلم والأمن الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى أمن الملاحة البحرية الدولية وإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي. اختتمت اليوم في مركز أبوظبي للطاقة فعاليات معرض مصنعين للوظائف 2026، والذي نظمته وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالتعاون مع أدنوك الشريك الاستراتيجي، وذلك بعد يومين من التفاعل المباشر بين الكوادر الإماراتية وأكثر من 70 شركة رائدة في قطاعات الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والخدمات. وما حول ذلك تحدثت لمركز أخبار ARN مهرة التميمي اختصاصية دعم صناعة في مكتب أبو ظبي للاستثمار.
5: طبعا نحن في مكتب أبو ظبي للاستثمار نفخر بمشاركتنا في معرض مصنعين 2026، واللي هو من خلاله نركز على تأهيل وتمكين شبابنا الإماراتيين في قطاعات المستقبل الحيوية، وهاي القطاعات مثل التصنيع المتقدم، الذكاء الاصطناعي، الثورة الصناعية الرابعة والخامسة، اللوجستيات وقطاع السيارات اللي هم يوفرونها شركائنا في هذا المعرض. ونحن نؤكد مشاركتنا في معرض مصنعين للوظائف التزامنا بتمكين الكفاءات الوطنية ونربطها بالفرص الصناعية الواعدة، بما يسهم ذلك في بناء مسارات مهنية مستدامة تدعم النمو الصناعي وتحقق مستهدفات التنمية الاقتصادية لإمارة أبو ظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة.
4: في إطار الإعلان عن اختيار دولة الإمارات

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إيان، دايما في أكثر. تطبق الشروط.
1: ليم كذلك راح يكون عندنا لقاء في مهرجان قرائي في الصين، وراح نستعرض أهمية القراءة الموجودة في إمارة دبي والبرامج والمبادرات التي تقوم فيها الجهات المختلفة في المحلية في تعزيز القراءة المحلية.
2: كانت تلك هي أخبارنا المحلية، والآن إلى أخبارنا العالمية.
3: الأخبار من شبكة ARN.
2: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إن الولايات المتحدة ستشن هجوما قويا للغاية على إيران إذا تعذر التوصل إلى اتفاق سلام. وأعلن الرئيس الأمريكي أن بلاده تحصل على النفط من إيران، وذكر ترامب لصحفيين في البيت الأبيض: سنهاجمهم وسيكون ذلك بقوة شديدة، مشيرا إلى إسقاط إيران طائرة هليكوبتر من طراز أباتشي في مضيق هرمز. وسابقا قال الرئيس الأمريكي ترامب اليوم إن إيران استغرقت وقتا طويلا للغاية في التفاوض للتوصل إلى اتفاق، وسيتعين عليها ما وصفه بدفع الثمن، بينما أعلنت طهران أنها ستقيم المسار الدبلوماسي مع واشنطن بعد ضربات متبادلة بين الجانبين خلال الليل. تبنى مجلس محافظي الوكالة الذرية اليوم في فيينا قرارا يدعو إيران إلى تقديم المعلومات كافة بشأن مخزونها من المواد النووية وتصميم منشآتها، ويلزم القرار طهران بمنح الوكالة الدولية التابعة للأمم المتحدة كل ما يلزم من صلاحيات للتحقق مما تقوله على الأرض، وذلك وفقا للنص الذي قدمته فرنسا، ألمانيا، بريطانيا والولايات المتحدة. من جانبه حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من خطر عودة الحرب الشاملة إلى منطقة الشرق الأوسط بعد تبادل الضربات الأخيرة بين إيران والولايات المتحدة. وقال غوتيريش خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في المنطقة، قال: يجب أن لا نقلل من مخاطر تحول حريق محدود إلى حريق شامل، أو بعبارة أخرى إلى حرب شاملة. اتهمت منظمة العفو الدولية إسرائيل بتنفيذ حملة تطهير عرقي ضد التجمعات البدوية في الضفة الغربية المحتلة، معتبرة أنها تهدف إلى تسريع ضم الأراضي الفلسطينية. في أخبارنا أيضا، أعلن رئيس أركان الجيش الفرنسي وفاة جندي فرنسي كان متمركزا في لبنان إثر إصابته بطلقة عرضية أثناء التدريبات. وأضاف رئيس الأركان أن الجندي البالغ من العمر 21 عاما كان متمركزا في جنوب لبنان ضمن مهمة شراكة لدعم القوات المسلحة اللبنانية. زار وزير الدفاع الأمريكي بيت هيكسيث قاعدة غوانتانامو العسكرية الأمريكية اليوم، محذرا الحكومة الكوبية من الحصول على أسلحة قد تهدد الولايات المتحدة. وبهذا الخبر تنتهي جولتنا الإخبارية لهذه الليلة، كنت معكم فيها أنا عامر النقيب، وكانت تلك هي
3: الأخبار من شبكة ARN.
4: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: قررت أحبك وبس.
1: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
2: الساعة 9 في استديوهات الخليجية، ومساكم خير.
3: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
4: مهما تزداد التحديات يتجاوزها فارس العرب بثبات. هو محمد بن راشد الذي يكسر حاجز التوقعات.
5: نمشي على درب ما توطاه الأقدام، ونوعرة الأرض يعجبني المشي فيها.
4: وعلى خطاه نظرته للمستقبل والإنجازات الكبيرة مبتغاه. هو حمدان بن محمد. وكل الخير والبناء

0: والسبق في رؤى.
1: الإنسان عايش في الدنيا حق التحدي، أما هذا اللي جالس على كرسي ما يتحرك هذا راضي بالحياة مثل ما هي، ويبقى الحياة هي اللي ترمي للأشياء الزينة أم الشينة موجودة في الحياة. لكن التحدي الأكبر أن الإنسان ما يتحدى إنسان ثاني، التحدي الأكبر أنك تتحدى نفسك. يقول سيدي سمو الشيخ محمد بن راشد: نمشي على درب ما توطاح لقدامي، وإن وعرت الأرض يعجبني المشي فيها.
2: الخليجية الإماراتية.

0: هو الخليج، هو الخليج على الخليجية.
1: ورحلة سريعة لسما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29، 42، المنامة 31، 36، الدوحة 32، 45، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 32، 41، أما الكويت 30، 40، وأخيرا الرياض 31، 44.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار.
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: تناديك رغبات المقابيل من الأرض وانتي بالمجرة، تهادي على غصن من الليل وتمادي على القلب ومقرة. ترى كل هالدنيا تساهيل ما دام اننا بنعيش مرة، تل الدين وتزين التعاليل، تصدين وتصد المسرة، وناديك ودموعي هماليل وفي الصدر تنهيده وحرة. أحبك وما للحب تأويل، ولا شفت منك إلا المضرة، وتمونين يا ريم المكاحيل على القلب في خيره وشره. إذا جيتي أستاهلك بالحيل، وإذا كان ما تبغين حرة. بديت الوسيعات المضاليل، رماح الهلاك المستشرة، وخطواتك اللي بالخلاخيل لها في الصدر والقلب جرة، وسواليفك بكل التفاصيل وصوتك بها لله درة. أبي منك ما ينهد لي حيل على شيء ما يسوى المبره، وبصادقات التهاليل إذا جيت بشكي واتشره من الحظ وأشباه الرجاجيل وعثرات وقت المستمرة وطموحاتي الغر المحاجيل وخذلانها مع كل كرة. أعذل المساء ويطيح قنديل، أهز الجفن وتطيح قرة، رسالة وغفران وتباجيل، وأنا لا زناد ولا معرة.
1: أشعار.
0: أشعار
1: على الخليجية.
3: في الإمارات دائما هناك مكان جديد يستحق أن يكتشف، وتجربة جديدة تستحق أن تعاش. الخليجية 1009 تدعوك لإعادة اكتشاف الإمارات، من المنتجعات الشاطئية الساحرة إلى الجزر الهادئة، ومن المنتجعات الصحراوية الفاخرة إلى المدن النابضة بالحياة. رحلات قصيرة وذكريات طويلة وتجارب استثنائية تعكس أرقى معاني الضيافة الإماراتية. خلال هذه الحملة سنمنح مستمعينا فرصا للفوز بإقامات مميزة في أجمل الفنادق والمنتجعات والوجهات السياحية داخل الدولة. جهز حقيبتك، حضر قائمة أغاني الطريق، وانطلق في رحلة جديدة بين كنوز الإمارات. استمع إلى الخليجية 1009 وكن على الموعد مع فرصتك للفوز بإقامة لا تنسى. شكرا يا إماراتنا، لأنها دائما تستحق أن نكتشفها من جديد. إعادة اكتشاف الإمارات من علامات الشايع التجارية، حيث يمكنك الفوز بجوائز تصل قيمتها إلى 180,000 درهم من علاماتك المفضلة، بما في ذلك برايمار، باث ان بادي ووركس، شيك شاك وغيرها الكثير، وذلك بفضل برنامج الولاء أورا.
4: هوم اوف فانز مقدم لكم من مصرف رؤيا. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤيا، ومع بطاقة رؤيا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي. احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤيا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائما.
5: حول كل تجربة تسوق إلى فرصة للفوز بمنزل الأحلام بالشراكة مع غرف دبي. انفق 500 درهم لدى المتاجر المشاركة في دبي هذا الصيف، امسح الإيصال لتدخل في سحب الفوز بواحدة من 12 شقة من بنغاتي للتطوير العقاري. حقق حلمك بامتلاك شقة في دبي. للمزيد قم بزيارة winyourhomeindubai.com.

0: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة
1: الخليجية الإماراتية. 1009.

0: أهل العشق من أشعار فساع. بودكاست استكانة.
1: أنا عندي سؤال لك، كل شخص بيعطيك كلام سلبي ليحبطك ويوقفك عن تحقيق هدف في حياتك، هذا الشخص بيكون ناجح؟ بس اسأل أي شخص ناجح بقول لك أنا نجحت لما بطلت أسمع كلام هذول الناس السلبيين. أنت لما بتلعب الرياضة بتكون حاسبها صح، بتسخن صح، تلعب الرياضة صح، بالتنفس الصح، بالآلية الصح، بالأوزان الصح، علم هو أيضا صح. نفس الشيء الاستثمار، ما في شيء في الحياة ما في مقاطرة، ما في مقاطرة. انك تستمر في شيء لفتره طويله راح تشوف انه في نتيجه في العبادات، في الرياضه، في البزنس، في العلاقات. الاستمراريه بالنسبه لي من عوامل النجاح.
0: يمكنكم متابعه بودكاست استكانه مع الاعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقميه المفضله لديكم.
2: ضيف الحلقه الدكتور مهند الواديه، خبير واعلامي عقاري
0: الخليجيه. 1-0-0-9.
3: لا قلت لي ما قلت شيء ورديت ابدا ناقصني.
4: انتم والله ناقصين.
3: لا تحسب الناقص ناقص شوي يا من بها رد السهد. لا قلت لي انت تعرف وش معنى مالي في أمر وصل القرار غير اني انت غرك تجي توفي وعا. انت تعرف وش معنى صار.

0: 1009.
1: امتى انا شوفك يا كامل وصفك؟ امتى

0: مكانة الأثير.
1: الخليجية الإماراتية.
2: عندما تحدث يوما حكيم الأمة. حكيم الأمة.
3: يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
2: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: سفينة أحلامي عصامية إشراع بين البحر والشمس والغيمة، وأنا تبحر مثل دمعة محبنا في وداع ذاق المفارق بعد ما ذاق العنا، والمنظر الجذاب يعطيك انطباع أن الطبيعة عندها حفلة غنى، حفلة بدون آلات وبدون استماع نعيشها بإحساس وشعور وهنا.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
3: خلكم مستانسين ويانا على 1-0.

0: مسافر تشجع فريقك المفضل في كندا، المكسيك أو الولايات المتحدة الأمريكية؟ لا تفوت أروع اللحظات وشاركها مع أحبابك مع باقات التجوال. اختر الباقة اللي تناسبك ابتداء من 150 درهم. للتفاصيل زر تطبيق E&UAE. تطبق شروط والأحكام. E&، دائما في أكثر.
1: Home of Fans مقدم لكم من مصرف رؤيا. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤيا، ومع بطاقة رؤيا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي. احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤيا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائما.
2: للعوائل اللي عيالهم ملانين، ها

0: شو فيه ما يسمع عنيد؟ ما في مكان من بيتنا قريب، ما ياخذ كل هالوقت العجيب. الجواب ياس.
1: سيروا جزيرة ياس واستمتعوا بإجازة عائلية كلها وناسة. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن حصريا على yasisland.com.
2: الصيف أجمل مع سويست. اكتشف عروضنا المميزة على سيارات الاس يو في وتشمل تمويل 0%، ضريبتكم علينا، واشتري الآن وادفع في 2027. استمتع بتوفير يصل إلى 44,000 درهم وضمان 1,000,000 كيلومتر وتأمين مجاني وغيرها الكثير. زر أقرب معرض سويست إليك أو اتصل على 800-768-3278 لحجز تجربة القيادة. سويست موزعة حصريا من قبل مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

0: 10 الساعة على دانة الأثير.
1: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
2: الخليجية 1009.
3: شاعر الوطن، سد في المحن، بإحساس وإبداع وفن، وإبداع وفن.
4: شاعر وشعري وارثه ورثه من ساس، أعسف بحور الشعر قبل امتطيها واطلع على قمه مطاليع قرناس وروس الجبال العالية أعتليها.
5: بأيادي قيادة ترسم للمستقبل بيتا وسكن.
4: حنا عيال الشيخ زايد، هل الخير وهل الحسم للي مطول عناده لنا على كوكب هل الأرض تأثير، والشعب يبلغ غايته باجتهاده في خدمه الدولة الطوال. الأشابير من شعبنا فيهم صمود وإرادة، صمود
3: وإرادة. وتبني للأجيال قادم الأيام بأغلى ثمن.
6: هذا إمام الطموحات الأمامية، وبالغ المستحيل وصانع الفارق.
5: بنظرة بعيدة تتجاوز المكان والزمن.
4: من شرفة القصر أناظر خلف الأسواري، وجيه ناس عسى ربي يوفقها ويزيد عزمي بفعل الخير وصراري في خدمة بلاد برق العز بارقها.
3: ولنردد شعرا وفعلا.
4: هنا هنا إلى الأمام، هنا هنا هنا.

0: هنا هنا هنا إلى القمم، هنا هنا هنا هنا هنا هنا كف السلام، هنا هنا هنا هنا هنا هنا دق الخشم.
1: نفديك بالأرواح يا وطن،
2: نفديك بالأرواح يا وطن.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: ورحلة سريعة لسما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29، 42، المنامة 31، 36، الدوحة 32، 45، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 32، 41، أما الكويت 30، 40، وأخيرا الرياض 31، 44.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: دار الأدب خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: أحبها لي والبدو وشوق قتال، منهم يميني للزمان وشمالي. البدو يا أصل العرب قول وافعال، أهل المروة والكرم والنزالي. وأحب أرضا تنبت سيوف ورجال، أرضا عزيزة عن صروف الليالي. وأحب شيخ صادق بفعل وأقوال، الشيخ زايد هو زعيم الرجالي.
3: الشيخ زايد هو زعيم الرجالي،
2: زايد سجله بالمفاخر والأفعال. عند العرب معروف أول وتالي، وهو القنص والهجن وأكون خيال. واسهر على فنجان بن وهالي، وأحب ظبي أكحل العين يفال. يشفيك شوفه من أريام الرمالي، واشقر طويل المعنق يشرح البال. له كل ما حان الهدد طاب فالي، في صحصح قفرة بها ليلمع اللال. في خايع ما فيه غير الغزالي، غير الغزالي. هناك تتجدد معاني وأمال، ورد خالي من همومي وسالي.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: أقول لك خاطري نجرب شيء جديد.
1: ثواني ثواني، شو أفضل خمس وجهات ترفيهية في الإمارات؟
2: دوت كوليجي.
1: شو؟ انزين، شو الأفلام الجديدة هالويكند؟
2: دوت كوليجي.
1: يا أنا يا أنتي، شو أجدد الألعاب الإلكترونية؟
2: دوت كوليجي.
0: هات فونك هات، شكلك ما تعرف تسأل صح. ما هو تعريف الجيل الخامس وما هي أهميته؟
2: دوت كوليجي.
0: يا أخي فونك معلق، شو سالفة دوت خليجي؟
2: I don't have an answer for that.
3: السالفة ما فيها، كل أسئلتكم بتحصلون إجاباتها وأكثر في برنامج دوت خليجي.
4: دوت خليجي على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من 6 لين 9 المساء
3: بالتعاون مع سنتر بوينت.
2: Is there something else I can help with?
5: ارتقي إلى الأفضل هذا الصيف مع جيتور. استفد من عرض اشتري الآن وادفع العام المقبل بدون ضريبة القيمة المضافة أو فائدة 0% وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر، واحصلوا أيضا على السداد النقدي يصل إلى 7,000 درهم على طرازات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهم فقط. لمعرفة المزيد زوروا معارض جيتور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق شروط والأحكام. فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق شروط والاحكام. en دايما في اكثر.

0: الخليجية الإماراتية.
1: دولة الإمارات العربية المتحدة، موطن الرجال المخلصين، أبناء زايد الأوفياء المتكاتفين. عطاؤهم لوطنهم في كل الميادين، وتكاتفهم مضرب مثل للناس أجمعين. بهمة عالية لا تلين ولا تستكين،

0: 1-0-09.
1: شعور المرة الأولى يجيك
2: جلسة على دامة الأثير
3: 1-0-09.

0: التضحية هذه تخلي بلدكم على مستوى يختلف تماماً عن الدول الباقية، وأنتوا استثمار هالبلد، سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
1: يا صانع المجد وإشراقة، أرواح شعبك للميدان سباقة.
0: نحن عندنا مثل يقول توقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ لأن الإنسان يحمي بيته، عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملكه.

0: الشعار في الساعة. على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: وش غير طباعك علي سيدة الغي، وأنا محب طال وياك صبرها، تعال بسولف معك وانتبه كي جسر الثقة تنجح لجيتا ابتعبرها، خفف غنجك وحاول تهديه شوي قبل تصير في سكة الهجرة عبرها. كم قلت أريد وقلت من هادية وذي، غير الغرام الصادق اللي اتخبرها. من شمس خذلان البشر صرت لك في، سخرت لك شعري وسيلت حبرها، أنا عطيتك كل شيء وأبي شيء واحد فقط في الكون هذا بكبرها. أما وفا مثل وفا حاكم دبي للشيخ زايد عطر الله قبره، ولا فمان الله يا الميتة الحي من دون ما تنزل من العين عبره،
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
3: واحد صفر صفر تسعة، أجمل المنوعات الغنائية.
4: الأغاني الخليجية بدون توقف.

0: حول راتبك واربح بقوة.
1: تربح مرة حلو، بس ليش ما تربح كل يوم؟ ويا تطبيق ويو للأفراد، خلي فلوسك تشتغل بذلك، اكسب فايدة بنسبة 6% سنويا على مدخراتك، اصرف مع ائتمان ويو واكسب 2% استرداد نقدي على مشترياتك، وابني ثروتك عن طريق استثمار شهري ثابت. افتح حساب في تطبيق ويو للأفراد اليوم وحول راتبك. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويو.io. تطبق الشروط والأحكام. بنك ويو مرخص من البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة.
2: يبدأ مستقبلك في الهندسة من هنا. قدم لبرامج البكالوريوس في الهندسة بي تيك في المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي عبر اختبار القبول CAET الدورة الثالثة. تعلم وابتكر وابني مستقبلك.
3: الصيف أجمل مع سويست. اكتشف عروضنا المميزة على سيارات الـSUV وتشمل تمويل 0%، ضريبتكم علينا، واشتري الآن وادفع في 2027. استمتع بتوفير يصل إلى 44,000 درهم وضمان مليون كيلومتر وتأمين مجاني وغيرها الكثير. زر أقرب معرض سويس إليك أو اتصل على 800-768-3278 لحجز تجربة القيادة. سويس موزعة حصريا من قبل مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: حين وحدنا زايد وراشد وإخوانهم كان بناء الإنسان هدفهم، وكانت سعادة الناس مسعاهم.
1: نحن وأبنائنا صوروا لهذا الوقت مثل ما صوروا أهلنا على ما هم فيه من ما يقصوا، وحافظوا عليه أن نكون نحن كذلك، محافظتنا عليه بقدر قدرتنا وإمكانياتنا، كذلك مضافة على ما قدموه إسلافنا.
0: ورث الأبناء رؤية آبائهم، فأصبح قادتنا اليوم امتدادا لرؤيتهم ليكملوا المسيرة المباركة لمؤسسي وحدتهم.
2: لازم نستثمر في هذا الإنسان أكثر فترة ممكنة، أكبر كمية ممكنة، ليخدم هذه البلد أطول فترة ممكنة. أنتوا أحرار، أنتوا عيال البلد الأصيل، أنتوا عيال زايد، أنتوا عيال الإمارات، أنتوا مستقبل البلد، أنتوا مستقبل البلد.
0: قادة الإمارات اليوم هم رجال زايد
3: بقيادة محمد بن زايد. نحن عندنا جيش الحمد لله نفتخر فيه، ونفتخر بآبائهم وأمهاتهم اللي ربوهم وجعلوا منهم هذه الرجال.

0: الخليج
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: ورحلة سريعة لسما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 29 42 المنامة 31 36 الدوحة 32 45 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 32 41 أما الكويت 30 40 وأخيرا الرياض 31 44
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: على الخليجية.
2: سلامة القلب مما جاه وربه، ما يذكر اللي عذلته لين خلاها. كثر الطواري قد له وقت ومسبه، لا تخل ويتغافلني وطراها. تعطيني الجرح وتساوم على طبه، يجعل ما جرحه بصغر عطاياها. وش هو معين وشوقه كل ما نبه، يحد روحي من الوحشة على قصاها. لا صار ما عندها عذر تعذر به، ليه تعذر لها كثرة خطاياها. آخر ما قالت له إن ذا من كثر حبه، مع أن ما هي بتمشي بس مشاها. يليت للقلب كاشف كذب ومنبه، يقرأ قلوب البشر واعرف نواياها. قدام لحد يزكي البعض ويسبه، يعرضي قلب سيرتها ويقراها. ويليت جفن لذيذ النوم ما طبه، ما ياخذ من السهر والليل لولاها. ويليت صدر مغيب الشمس يلعبه، ما ضيقت الهجوس ولا تلقاها. جات الهواجيس ضيف ما يرحب به، ضوت ولا ودك ان الليل ضواها. الصدر مجلس مضيف وضيف محبه، والشوق لاج المحاني ما تعداها. الى تضيف ما والله ينقضي نبه، لين ياخذ عليها ويتعشاها. لو عاد سري مثل ما كان في الغبة، مظهر ملامح حزن وجهي وعراها. الناس تحتار في وتضيع وتشبه، تشك مهوبنا لينا تحفاها. خذ مني الوقت عمري بول الشبه، وهداه ما روحت به بول اصباها. الغلطة الموجعة لو ما لها سبه، وشلون بردها ولا تفاداها. لجات من واحد تغليها وتحبه، ذي والله العلة اللي يصعب دواها.
0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
3: ارتقي إلى الأفضل هذا الصيف مع جي تور. استفد من عرض اشتري الآن وادفع العام المقبل بدون ضريبة القيمة المضافة أو فائدة 0% وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر، واحصلوا أيضا على السداد النقدي يصل إلى 7,000 درهم على طرازات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهم فقط. لمعرفة المزيد زوروا معارض جي تور في أبوظبي ودبي وعجمان والعين. جي تور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق شروط والأحكام. ارتقي بخبراتك إلى المستوى التالي. يقدم المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي برامج دراسات عليا متقدمة مصممة لمستقبل التكنولوجيا والابتكار. ادرس في مؤسسة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا، وسرع تطور مسيرتك المهنية. قدم طلبك اليوم، ابحث عن IIT دلهي أبوظبي لتبدأ رحلتك.
4: هذا صيف أعد اكتشاف الإمارات مع أورا، برنامج الولاء المصمم لمدى الحياة. تسوق وتناول الطعام واربح مكافآت من علامات تجارية مثل American Eagle و Bath & Body Works و Raising Cane's وغيرها. حمل تطبيق أورا اليوم واحصل على مزايا حصرية للأعضاء في جميع أنحاء الإمارات.

لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، التي أعطت، فما بخلت بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

0: خير الكلام من أشعار فزاع.
1: واحد
2: صفر
1: صفر.

0: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة.
1: الخليجية الإماراتية 1009.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: جاد الزمان بعامه ويجود الإلهام، ونفيد وندور على الاستفادة وفي كل عام أحاول أحقق أحلام، وأحلام عمري دائما في زيادة لمن يحب يكون قدام في خانة أصحاب الفكر والريادة. سولف على نفسك في لحظة هدوء، تام العمر لقفة ما يجي فيها إعادة. ثم قلها أنا صراحة في ذا العام أشعر بكمية طموحة وإرادها. لا تعتبر نفسك رقم بين الأرقام. عاند زمانك واستفد من عناده. هذه رسالة وعي الخاصة والعام، لست أدور من وراها إشاد.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.
3: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: خلف التفاصيل أقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: جزيرة ياس أبوظبي.
3: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر
4: حقك عليه.

الكبيرة من فريدوم لا تخص تفوت حتى 50% على بقات مختلفة فرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

0: 1009.
1: أنا وليت يوم الليل دنا ومين اللي بعلات حزينة، صبرت وكان كثر الصبر ظنا على هامش مسير العاشقينه.

بلوعتي ووجدي ودموعي يدري حجم النار لتسكن ضلوعي رغم هذا لك أنا معلن خضوعي صامد في وجه رمشك والجفون ليس أحبك وطيعك من تكون.

0: في نفس من يهواك مربع ومرتاح، يا مشغل التفكير صورة خياله.
1: صورة خياله
0: جرحتني في القلب في ساعة وداع، جرح نزيف ولا لقينا دواله.
2: عليهم صبر والصبر طول، عسى أنا لكي صبري شفاعة.
0: أنت لي دخلتني بحر الغرام بالمحبة واللطافة يا محبوب، رحت في غيبات سجات الهيام، وقلبي اللي راح بيدين العود.
3: دانت الأثير.

0: الخليجية الإماراتية.
1: عندما تحدث يوما حكيم الأمة، حكيم الأمة.
2: يجيك يوم من الأيام عندك صديق فيصبح لك عدو، فيصبح العدو صديق. التغيرات هذه موجودة في الحياة، أنت اللي عليك يا الإنسان أنك تحضر نفسك قبل لا يجيك الشيء اللي أنت ما كنت تفكر فيه. حضر نفسك للي تفكر فيه واللي ما تفكر فيه.
1: ونحن على نهج القائد المؤسس محافظون، على دربه ماضون، وعلى ما أوصانا أمينون.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: مرحبا مهب من ريف ذناني، مع عبير المسك والطيب مقرونة. مرحبا يا من له القلب شبقاني، يا زعيم كل شعبه يحبونه. يا زمام المجد يا عالي الشاني، يا عجيد يعجز الوصف من دونه. يا ركن زايد على كل أركاني، ما حد زايد على زايد بكونه، ما حد زايد على زايد بكونه. يشهد التاريخ له بكل برهاني، نايف على المستنيفات بغصونه. لم وحدتنا إلى صدق ويماني، وراية التوحيد بالعز مرهونه. بالوفا وافي وبالحق ميزاني، وكلمته من موقف المجد مضمونه. في سداد الراي ما يبدل ثاني، قدوته وفي الجدع يستمدونه. جر وحدتنا إلى عالم الثاني بالتقدم والرحم حسب قانونه. صان حاضرها عن عيون عدوان، والخفايا بصدق الود مكنونه. نفتخر بسمه على طول الأزمان، عاش ملح الإمارات مرهونه.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: أحلى طرب
1: ألقى مثلك لا نظرني
2: عيونك آخر آمالي
3: جلسات
2: وليلي أطول من اليوم
4: أتراها لكثرة العشاق تحسب الدمع خلقة

0: Etiles.
1: مصر جلسة على الخليجية.

لأنها الأم التي ربت، لأنها الأم التي سهرت، لأنها الأم التي احتضنت، ولأنها الأم التي أعطت، التي أعطت فما بخلت، بل ربت، سهرت، احتضنت وأعطت، فكانت أم الخير.

0: الاتصالاتية 1009.
1: نبذل الأرواح من أجلك سخية، لا نبالي بالمخاطر والمنية، الشجاعة والكرم فينا سجية، من مواريث الجدود الأولية. يا بلادي يا بلادي يا بلادي.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أحيانا أفكر وأفكر وأفكر إلى متى عزمي بالأشواق جامح مدام باب المغفرة ما تسكر. تعال وارسل لي خيالي ملامح، لو الحياة بطولها طعم سكر ما كان أحس بذنب غيري وسامح. هذا كلامي لو مزاجي تعكر وخيل الهجر بين الحنايا ترامح. هذا كلامي لو مزاجي تعكر وخيل الهجر بين الحنايا ترامح. أقولها للي في حبي تنكر، أسامحه ولا يعرف التسامح. اطمح تراضيني يا زين وتذكر إن عاشقك لرضاك يا زين طامح. لا تصير مالح في الهجر وانت سكر. سامح ما في هجمل من اللي يسامح. سامح ما في هجمل من اللي يسامح.
0: أشعار فزاع، أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.

0: 1009 الخليجية دانت الأثير.
1: مرحبا يا مطول الغيبة، مرحبا وهلا وحيابك، مرحبا مليون ترحيب كثر ما حنا فرحنا بك.

0: من تكون انت تعذبني وسامح، من تكون انت تخاصمني وصالح، وكل ما تملك بأنك ضبي سارع، انت واحد بين آلاف العيون، ليش انا احبك وطيعك؟ من تكون
1: انت مثل ما انت على كثر ما مر، اغلى البشر ما حد يسواج عندي.
2: كانت الأثير
0: وهو القنص والهجن، واكون خيال واسهر على فنجان بن وهالي، واحب ظبي اكحل العين يفال، يشفيك شوفه من اريام الرمالي.
3: حطني في عيونك، في عيونك وغمض، خليني اعيش في عيونك،
4: خليني اعيش في عيونك.
0: الحجر الرمت لا تلمر، احتفظ لا يطيح مرهونك، وعن دموعك ان حزنت ارض، خايف اغرق من بكى جفونك، خايف اغرق من بكى جفونك.
2: 1-0-0-9

0: التضحية هذه تخلي بلدكم على مستوى يختلف تماماً عن الدول الباقية، وأنتوا استثمار هالبلد، سواء كنتوا لابسين هالبدلة أو كنتوا في أي مؤسسة في دولة الإمارات، أنتوا الاستثمار الحقيقي، أنتوا الاستثمار الحقيقي.
1: يا صانع المجد وإشراقه، أرواح شعبك للميدان سباقة.
0: نحن عندنا مثل يقول توقف الأمور لما توصل بيت الشعر. ليش بيت الشعر؟ إن الإنسان بيحمي بيته عرضه، وهذا عرضنا، هذا اللي نحن موجودين على أساس نطلع بسمعة طيبة وندافع عنه بكل ما نملك.
2: مجد العالم.

0: على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: بعد عامين جيت وصوت كحطام، كنك اللي ذكرني بروحي،
3: كنك اللي ذكرني بروحي.
2: شد عنك البحر يا شط الأوهام، والف ساحل يرحب في نزوحي. انكسر حلم،
3: انكسر حلم،
2: لكن تجبر أحلام. لن تموتي ولن تقصى طموحي، كنت للقلب صرت الحبر الأقلام. صرت للناس وأوراقي وبوحي، سكر الليل كنت ملح الأيام. صرت حزني وتنهيدي ونوحي. سافر الورد،
4: سافر الورد
2: من صيف أول العام، مثل ما سافرت منك جروحي. مال صوتي إذا راودني الجام، مال هذا الفضاء إلا جموحي. ينوارس وصوتك ملح وآلام، البحر راح عن شاطيه روحي.
0: أشعار على الخليجية.

0: دولة ترسم الأمجاد في كل مجال، دولة تدفع بالخير في كل الأحوال، دولة تخطط بأعمالها حدود المحال، دولة ترسخ العطاء أقوالا وأفعال. إنها دولة الإمارات العربية المتحدة
1: الخليجية الإماراتية 1009.

0: 1-0-09.
1: شعور المرة الأولى يجيك اليوم.
2: جلسة على دامة الأثير.
0: 1-0-09.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: جرحت قلب الغرام وزدت في عنادك، تبغي الصراحة ترى ما كان له داعي. من 4 شهور كثر الصد وش فادك، ما غير حرضت طول الليل لخضاعي، طيرت الأشواق من مرفاك وبلادك، وذبلة رسايلك ما جاني بها ساعي. يا زين تتوقع أن اللي حصل زادك؟ بالعكس ما زاد، كله زاد فوجاعي. اللي محيرني إنك في الزعل عادك، للشك والهرجة الواشين تنصاعي. ليكون شي في بالك صاير مرادك، أخاف قاعد تفكر تلوية إذراعي. هذا هو الحلم سولفها على رقادك، وشلون تبغي تسويها وأنا واعي. لو دمعتك سولفت لكبود حسادك، كان الرعية تقيم قيمة الراعي. من 4 شهور وانت مطول عنادك، اسمع ترى صدق ما للي حصل داعي.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: أنا ونيت يوم الليل دنا، ونين اللي بعلات حزينة، صبرت وكان كثر الصبر ظنا، على هامش مسير العاشقين، شرات اللي بعلاته يحنى، رسوم الحب في قلبه دفينا، وكم طبع بحركم من سفنا، ونسبح في لجوجه مخترينا، خيالك دايما ما غاب عنا، وطيفك في منامي يظنينا، ولحظة من عيونك يذبحنا، بصفين الهدب والحاجبين، أنا والله لو منت المغنى، وتملكني عهود من سنينا، لغني في الهوى في كل فنة، وبيع بيع ناس المرسين.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أبشرك بشرة تسر الناظرين، إنك حبيبي والعواذل خلهم ما أقول تسوى من عيوني لثنتين وحدة، لكن تسوى عيوني كلهم. أوامرك تمشي وحنا حاضرين، لولاك حمدان وقصيدها ملهم، لكن دخيل رموش عينك يا الحسين من فوق خدك يوم طاحن شلهم. أنا لشفت رموشك أحس بحنين، ودي من الشمس استظل أفضلهم. أنا وقلبي والغلاء متعاهدين، نخلي أعدائك تموت بذلهم. دبي في فصل الشتاء للعاشقين، روعة لأكثرهم ولع وأقلهم.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

0: على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: جود لي الناي واعزف من صبا وجدك صبا، جود لي الناي واعزف من صبا وجدك صبا، من مقام لو سمعته زادت أحزاني حزن، وروي عن قصة حبيب ترفن حلو الصبا، ناعم العود اللي قفى ما ترفق بي وحن عن حبيب مثل حظي كل ما جيته أبا، عن حبيب من قساته حن على حال الزمن يا حسافة، ما هقيته كان فيني يلعب مثل طفل جاي داعب ورده وكسر غصن، يا حسافة ما هقيته كان فيني يلعب مثل طفل جاي داعب ورده وكسر غصن، أشهد إنه لو تدلع هو على هذا ربع، وش عليه إن كان سالي لو هجر نومي الجفن، المهم أنه تسلى لين ما جاه النبا، أني من بعده طريح وامتلى صدري محن، ذا جزاي وذا جزا سبع طرد سيد الضبا، من بعد عرشه وشانه صار من جرحه يون.
1: أشعار
0: على الخليجية.

0: أشعار فساء أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فساء على الخليجية.
2: قصيدة امتزجت روح الأبوة فيها بروح الصداقة، فجاء مطر الشعر مختلفا اليوم في الطرش خلية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حفظه الله. مرت أيام القنص حلوة عذية، في أناسه بين مصباح ورواح، بس فيها نقص يوم أمست خلية من أبو راشد خلت من الانشراح. ليت يا حمدان عن دار قصية، كنت في الطرشة وساعات المزاح، صيدنا وافر بأيام هنية، والمعاشة والمزاقر والصياح، حلو جو الصيد من صبح العشية، وعندك ودونك ليالينا ملاح، والخوي دايم ترى يدور خوية، عادة أهل المعرفة وأهل الفلاح، وفوق هذا فالعيون البابلية، صادت الصياد ما فاد السلاح، لو حضرت إن كان بتحل القضية، وكان ما بيفوز لي لابس وشاح. هنا تنحني الكلمات إجلالا لهذا الشموخ الذي جعلني في حيرة، كيف أبدأ ومن أين أبدأ، ولكن تامر علي. مرحبا باللي علي مرسل هدية، والوفا من بيني وبينها متاح، سيدي شاعر ونفسه شاعرية، والمولع بالقوافية ما استراح، ولد راشد له عزوم زايدية، برق عزه في غيوم الطيب لاح، كل ما هد الصقور الصيرمية كان له معها مخاليب وجناح، القنص لو كانت أيامه شقية لذته في النفس تجلب الارتياح، وانت يا رمز الفخر تامر علي، وان حصل مني خطأ منك السماح، والغزال اللي لعينه جاذبية نظرته فيها من السحر المباح، عادتك صيده بلية بندقية لو في عينه مثل ما ضرب الرماح.
0: أشعار فساء أشعار على الخليجية
1: أشعار فساء على الخليجية.